رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن،

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن. خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

لأصبح مفتونا معنبي حبها، لأصبح مفتونا معنبي حبها.

حجازي يا طول عينين نجدي يا طول حشا حجازي يا طول عينين نجدي يا طول حشا

الشطرنج خيلي ترادفت ولعبتها الشطرنج خيلي ترادفت

تعلق قلبي طيف لتنا ربياتا، تعلق قلبي طيف لتنا ربياتا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 8.

0: 8-9-9-5-9 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير وصباح السعادة وصباح الأقوى اللي تبين محملة بالغوبة وكثير من الرياح، وما ننساش نصبح على كل الناس اللي بتسمعنا وبادئين يومهم بنقدر نقول شوية نشاط، ولا شوية في بعضهم اللي ما ناموا لحد اللحظة هذه بسبب انقطاعات الكهرباء، وللأسف الشديد رايحين دواماتهم. فلذلك صباح الخير لكم وصباح القوة وصباح الأمل في هذا اليوم وفي بداية الأسبوع. صبح على زملائي المتواجدين معانا من الاستديو والى الكنترول، صباح الخير ليسرى وناصر وكمان زميلتي حاليا في البرنامج ديانا سلطان. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك عزتي دينا، ويسعد صباح كل المستمعين والمتابعين واصدقائنا خاصة الذين يرتقبون كل صباح تمام الساعة 8:30 صباحا برنامجنا. نصبح عليهم ونصبح كذلك دينا على اصحاب الباصات اللي مش لاقي غاز الآن.
0: أيوة.
1: برغم أنه في أخبار تقول أنه الانفراجة تقربت، بس مش عارفة إيش اللي حاصل. أيضا صباح الخير على اللي واقفين منتظرين الباصات
0: مثل وضعنا وإحنا جايين يعني
1: فعلاً. لا، لأنه الأزمة فعلا أصبحت خانقة بشكل كبير جدا ومتعبة ومهلكة لكل الأفراد، إن كان العمال أو العاملين بشكل عام. يسعد صباحهم، ولكن رغم كل حاجة مستمعينا يعني نتفائل أنه يوم جديد عسى أن يحمل في طياته الخير والبركة بإذن الله تعالى. كل صباح مستمعينا نحمل رسائل صباحية نهديها لكم، ورسالتنا اليوم هي التوكل على الله. تتجلى قيمة التوكل على الله مستمعين عندما نراها في مواقف عملية نعيشها نشاهدها يوميا، حين يمتزج السعي الجاد مع السكون واليقين القلبي.
0: نعم بالضبط يا ديان.

0: انه احنا نضع كل امورنا ونتوكل فيها على الله، فاحنا بنعرف انه بكل عثره ممكن انه احنا نوقع فيها لابد من ان احنا نتخطيها ونتعلم من هذا الموضوع ونتعلم من هذه العثره اللي ربما قد تكون هي السبب بان احنا نتقرب خطوه الى الله عز وجل.
1: نعم مستمعينا، التوكل على الله هو موقعه في القلب مع الأخذ بالأسباب العملية. يعني أنا مثلا عندي بكرة امتحان وأنا متوكل على الله ما راجعتش،
0: لا أكيد مش كذا، يعني هم فاهمين الموضوع كذا غلط.
1: بالضبط، هذا تكاسل، هذا ربما لا أعلم، مش توكل، هذا اتكال. فلا، هذا المفاهيم تتخربط لدى بعض المستمعين أو لدى بعض الأفراد. أو مثلا أنا متوكل على الله رزقي رح يجي لي وأنا جالس بالبيت مخزن شارب دخان. طيب ليش ما تروحش وتسعى وتجتهد وتبحث على أعمال أو أشغال؟ في كثير من أشخاص أخذين التوكل لفظ وما فيش عمل. فالله سبحانه وتعالى ما رح يرزقك وانت جالس بمكانك، لازم تسعى، لازم تبحث على الأسباب. هنا الله سبحانه وتعالى رح يعطيك أضعاف مضاعفة ورح يسهل لك.
0: بالضبط هكذا، احنا فقط نحسن الظن بالله ونحاول قد ما بنقدر انه نكون على ثقة تامة بانه انا ربي دايما بيقول اسعى يا عبدي وانا معك. فاحنا بنسعى في هذا الموضوع مثل ما ذكرت ديانة بانه ان نبدأ الخطوة الاولى ونترك باقي الخطوات على رب العالمين اللي هو توكل بكل شؤون الخلق، سواء كانت كائنات، كل الكائنات الحية المتواجدة على هذه الخليقة كلها دائما تأتي بأمر الله وحكمة الله. فلذلك فلنحسن الظن بالله تعالى ولنقم بالخطوات الأولى علشان فقط نكون إحنا كذا بدأنا وعملناها، وبعد كذا نسيب كل المواضيع على رب العالمين.
1: فعلا، ويسعد صباحكم مستمعينا، وصباح التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله هو السر النجاح، فهو يمنحك القوة للبدء والصبغة للإكمال والرضا بالنهاية. ودائما توكلوا على الله مع الأخذ بالأسباب ولا تيأسوا. فهذه رسالتنا الصباحية الجميلة، نذهب الآن يا دينا
0: إلى أهدية الصباح.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام مع فاصل ناصر القصير جدا. أي حاجة من ناحية الفواصل والأغاني اشتكوا عند ناصر المستمعين. وصلنا بكم مستمعينا إلى فقرتنا ألا هي نشرة الطقس الجوية. سنتعرف عليها سوية وهي مقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن. حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة اليومين هذا الأحد الموافق الثاني من آب أغسطس. ونبدأها معك يا دينا.
1: نبدأها بالمناطق الساحلية والقريبة منها حيث طقسها صح إلى غائم جزئيا إلى حار جدا وشديد الحرارة ورطب نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى والرياح معتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى وباب المندب.
0: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبيان شبوة حضرموت والمهرة.
1: والمناطق الصحراوية والهضبية فطقس صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات شبوة وحضرموت والمهرة والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
0: الآن ننقلكم لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع في محافظاتنا اليمنية. نبدأها في مدن المناطق الساحلية والقريبة منها. أولها عدن، سجلت عدن العظمى 38 والصغرى 30. وحالة الطقس والرياح في عدن كما نرى وكما نعيش سوية، صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا ورياح معتدلة نشطة.
1: ومن عدن إلى خور المكلا سجلت العظمى 33 بينما الصغرى 26. حالة طقسها لا تختلف كثيرا عن عدن وإنما فقط الرياح ربما قد تكون معتدلة إلى نشطة.
0: ومن المكلا إلى الحديدة العظمى هناك 40 والصغرى 32. حالة طقسها كعدن لكن الرياح معتدلة.
1: وأما جزيرة الأحلام سقطرى سجلت درجة الحرارة العظمى فيها 34 بينما الصغرى 27. حالة طقسها أيضا صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة.
0: ومن سقطرى إلى المخا العظمى هناك 37 والصغرى 30. حالة طقس المخا صحو غائم جزئيا حار جدا نهارا معتدل ليلا ورياح معتدلة إلى نشطة.
1: وسجلت الغيضة في درجة الحرارة العظمى 31 بينما الصغرى 26. حالة طقس هذه المناطق الساحلية لا تختلف كثيرا وإنما الغيضة ربما قد تكون هناك أمطار خفيفة إلى رياح معتدلة أيضا.
0: ومن شرق البلاد إلى زنجبار في أبين العظمى هناك 39 والصغرى 29. حالة الطقس كبقية المناطق لكن الرياح معتدلة إلى نشطة.
1: وأما لحج الخضيرة فسجلت العظمى 40 بينما الصغرى 28. حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا وأمطار رعدية شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: إلى مدن المناطق الصحراوية والهضبية أولها سيئون العظمى هناك 42 والصغرى 27. حالة الطقس والرياح في سيئون صحو غائم جزئيا أمطار رعدية شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: وكالعادة المناطق الصحراوية والهضبية هي الأكثر في درجات الحرارة العظمى فسجلت مأرب 41 بالعظمى والصغرى 26. حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا وشديد تزيد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة أيضا إلى نشطة.
0: وإلى عتق وبيحان في شبوة كلتهما متشابهة اليوم العظمى 40 والصغرى 27. حالة طقسهما صحو غائم جزئيا أمطار رعدية ومتفرقة شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا ورياح معتدلة.
1: والمناطق الجبلية سجلت صنعاء درجة الحرارة العظمى فيها 32 بينما الصغرى 16. حالة طقسها غائم جزئيا وإلى غائم أمطار رعدية حار نسبيا نهارا وبارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: وإلى الحالمة تعز العظمى هناك كصنعاء 32 والصغرى 20. وحالة طقسها كصنعاء.
1: وذمار سجلت في العظمى 28 بينما الصغرى 12 ولا تختلف كثيرا وإنما غائمة في أغلب الأوقات وأمطارها رعدية إلى باردة نسبيا.
0: ومن ذمار إلى الضالع العظمى هناك 32 وصغرى 22 وحالة تقصيها تقريبا كبقية المناطق صنعاء ذمار.
1: وإب الخضيرة سجلت في العظمى 29 بينما الصغرى 18 حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم وأمطار الرعدية حار نسبيا نهارا وبارد نسبيا والرياح خفيفة.
0: أما البيضاء العظمى 31 والصغرى 18 وطقسها كبقية المناطق. في قسم التنبيهات والتحذيرات
1: نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار وشديد الحرارة وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
0: ونحذر الإخوة المواطنين وسائق المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية. نذهب إلى فاصل ثم نعود.

0: وإلى نشرة الخضار اليومية أيضا والفواكه بسوق الجملة اليوم في المنصورة والموافق طبعا ليومنا هذا وهو أيضا يوم الأحد. ونبدأ بالخضار وأولى المحاصيل معنا اليوم: البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 21 إلى 22 ألف، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 900 إلى 1000 ريال.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة فهو من 23 ألف، وسعر الكيلو من 1200.
0: أما البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 23 ألف إلى 24 ألف، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 950 إلى 1000 ريال.
1: البامية 6 كيلوغرام في السلة من 15 ألف، وسعر الكيلو من 2500.
0: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس ب 3500 إلى 4500، وسعر الكيلو ما بين 700 إلى 800 ريال.
1: الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 10 ألف، طبعا الباباي هو فاكهة بس طرحوا لنا في القائمة، سعر الكيلو للكيلو الجرام الواحد اليوم مع التغيرات المناخ
0: الأغلب
1: أصواتنا راحت، الكيلو الجرام الواحد من 400.
0: أما الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 11 ألف إلى 12 ألف، وسعر الكيلو من 600 إلى 750 ريال.
1: الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 16 ألف، وسعر الكيلو من 900.
0: أما الخيار 16 كيلوغرام في الكيس الواحد من 13 ألف إلى 14 ألف، سعر الكيلو يتراوح إلى 850.
1: والبيبر 6 كيلوغرام في السلة من 6 ألف، وسعر الكيلو من 1000 ريال.
0: أما البسباس الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 29 ألف إلى 30 ألف، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1600 إلى 1200.
1: كوبش كبير الحبة من 2800 والصغيرة من 2000.
0: نعم، ونبدأ الآن بالفواكه وأولى المحاصيل معنا كالعادة: الموز 30 كيلوغرام في السلة من 19 ألف إلى 20 ألف، سعر الكيلو ما بين 600 إلى 700 ريال.
1: والمشمش 20 كيلوغرام في السلة من 45 ألف، وسعر الكيلو من 2300.
0: أما مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 28 إلى 30 ألف، وسعر الكيلو من 1400 إلى 1500 ريال.
1: الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 16 ألف، وسعر الكيلو من 1000 ريال.
0: أما الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون يتراوح ما بين 34 ألف إلى 36 ألف، سعر الكيلو ب 3400 إلى 3600.
1: مانجا السمك 20 كيلوغرام في السلة من 28 إلى 30 ألف، والكيلو من 1500.
0: أما الجوافة 18 كيلوغرام في السلة من 19 ألف إلى 20 ألف، وسعر الكيلو ما بين 1000 إلى 1100 ريال.
1: مانجا الزبدة 20 كيلوغرام في السلة من 18 ألف، وسعر الكيلو من 900.
0: أما الخوخ وهو الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 36 ألف إلى 38 ألف، سعر الكيلو يتراوح ما بين 1800 إلى 1900 ريال.
1: وختام هذه النشرة مانجا موباي 20 كيلوغرام في السلة من 22 ألف، وسعر الكيلو من 1100. وكانت هذه نشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وإلى جدول الرحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الأحد 2 أغسطس لعام 2026، ونبدأها بأولى الرحلات معنا وهي الرحلة رقم 512 حيث أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
2: ومن جدة إلى عدن في 513 أقلعت من جدة في الساعة 6:15 ووصلت عدن في الساعة 8:15.
1: أما رحلة 608 أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى القاهرة في الساعة 6:30 صباحا.
2: رحلة 617 أقلعت من القاهرة في الساعة 7:30 صباحا وستصل الرياض في الساعة 11 صباحا.
1: أما الرحلة رقم 602 أقلعت من عدن في الساعة 4 فجرا ووصلت إلى مطار القاهرة في الساعة 7:30 صباحا.
2: رحلة 603 أقلعت من القاهرة في 8:30 صباحا وتصل إلى عدن في الساعة 12 ظهرا.
1: أما الرحلة 506 أقلعت من عدن في الساعة 8:15 صباحا وستصل إلى جدة بمشيئة الله تعالى في 10:15 صباحا.
2: رحلة 507 جدة عدن ستقلع من جدة في الساعة 11:15 صباحا وتصل عدن في الساعة 1:15 ظهرا.
1: أما عن الرحلة 616 أقلعت من الرياض أو ستقلع من الرياض في الساعة 12:00 ظهرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 2:15 ظهرا.
2: رحلة 609 ستقلع من القاهرة في الساعة 5:15 عصرا وتصل عدن في الساعة 8:15 مساء.
1: أما الرحلة رقم 532 تقلع من عدن في الساعة 1:15 وتصل إلى مطار الرياض في الساعة 3:15 عصرا.
2: رحلة 533 تقلع من الرياض في الساعة 4:15 عصرا وتصل عدن في الساعة 6:15 مساء.
1: أما الرحلة 514 تقلع من عدن في الساعة 3:30 عصرا وتصل إلى جدة بمشيئة الله تعالى في الساعة 5:30 مساء.
2: رحلة 515 تقلع من جدة في الساعة 6:30 مساء وتصل عدن في الساعة 8:30 مساء.
1: أما الرحلة 640 تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا وتصل إلى عمان في الساعة 8 مساء.
2: وتكملة الرحلة من عمان إلى عدن تقلع من عمان في 9 مساء وتصل عدن في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
1: أما الرحلة 610 تقلع من عدن في الساعة 7:30 مساء لتصل إلى مطار القاهرة في الساعة 11 ليلا.
2: وقبل أو في ختام هذه الرحلات القاهرة عدن 611 تقلع من القاهرة في الساعة 12:00 ليلا وتصل عدن في الساعة 3:30 فجرا.
1: ونتمنى طبعا لجميع المسافرين

0: وهذه العودة مرة أخرى إلى جولتنا الإخبارية في صحيفتنا صحيفة عدن الغد، ونبدأها بالصفحة الرئيسية والأولى لنرى أول الأخبار. معنا هنا يتواجد معنا: شركة النفط بعدن تحسم الجدل حول المشتقات وتتوعد مروجي الإشاعات بالنيابة.
1: فيما وثيقة رسمية تؤكد مخالفة الشحنة للمواصفات اليمن، شركة سكر يوبي تنفي وجود معادن سامة بمنتجاتها وتلوح بإجراءات قانونية ضد الشائعات وصناعة حضرموت توضح.
0: أما هيئة مصائد أحور تطالب بإنقاذ القطاع السمكي واستعادة ساحة الحراج.
1: بدعم سعودي عدن تستعد لإطلاق مشاريع تنموية جديدة وتوسيع جهود إعمار إعادة الإعمار.
0: أما الخنبشي يكشف تفاصيل صادمة في قضية اغتيال الصحفي محمد عيضة ويعلن ضبط المنفذين.
1: استشهاد 4 جنود من اللواء الثاني إسناد ودعم أثناء تأمينهم موكب مدير أمن محافظة أبين.
0: وانفراجة مرتقبة لأزمة الغاز في عدن بعد استئناف مرور المقطورات من مأرب.
1: إن شاء الله. صحفي عراقي ينشر قائمة بأسماء قيادات حوثية تنشط في العراق.
0: وألبية العمالقة تعلن استعدادها الكامل وتؤكد سقوط الحوثي سيكون أكثر مفاجأة مما يتوقعه الجميع.
1: إلى صفحات عدن الغد الداخلية، وهنا وزير سابق يطالب بمحاسبة المتورطين في خصمات مرتبة الجنود دون قانون.
0: وتعز تودع الصحفي محمد عيضة وصل مطالبات بكشف قتلة مراسل العربية.
1: واستشهاد قائد سابق للواء الرابع بقوات درع الوطن في كمين مسلح بين الوديعة والعبر.
0: وهدوء حذر في الشحر بعد احتواء الاشتباكات، والأجهزة الأمنية تنتشر لتأمين المدينة.
1: تقرير في الصفحة الرابعة: بين الحرب والفقر، لماذا يفاقم انعدام الأمن الغذائي؟
0: وفي الصفحة الخامسة أيضا يتواجد معنا: مواطن يطالب النائب العام بتسريع إجراءات التحقيق في قضية التزوير والاستيلاء على أرضه بعدن.
1: هيئة مصائد أحور تطالب بإنقاذ القطاع السمكي واستعادة ساحة الحراج.
0: وإمام مسجد في لحج يناشد باستكمال إجراءات ضم أرضية مسجد حمزة إلى الأوقاف.
1: شركة النفط بعدن تحسم الجدل حول المشتقات وتتوعد مروجي الإشاعات بالنيابة.
0: أما أهالي حارة خميسة بأحور يطالبون باستكمال مشروع الكهرباء وإنهاء ضعف التيار.
1: إلى الصفحة السادسة: مواطنو حي السلة الطليان بالشيخ عثمان يناشدون وزير الكهرباء بإنهاء معاناتهم مع الانقطاعات.
0: وعرماء النفطية في شبوة تعيش في ظلام دامس.
1: مياه الصرف الصحي تغمر حي ملقاط بعدن والأهالي يناشدون.
0: وانفجار غاز يدمر منزل أسرة شهيد بعدن والمرقشي يناشد لإنقاذها.
1: سيول جارفة تهدد الأراضي الزراعية بالمقاطرة والمزارعون يوجهون استغاثة عاجلة لمحافظ لحج.
0: وأزمة تعطل خدمات المكفوفين بعدن والجمعية تنتقد تقاعص الشؤون الاجتماعية.
1: في صفحة السابعة مستمعينا تقرير عبد الله المسروري مدير إعلام درع الوطن: مشروع الحوثي إلى زوال وباب المندب خط أحمر.
0: وفي الصفحة الثامنة من التقارير المتواجدة معنا للكاتب توفيق الشنواه: حرية التعبير في اليمن تتسع بمحافظة وتضيق بها أخرى.
1: تقرير في صفحة التاسعة بقلم فخر العزب: جزيرة سقطرة الجمال الساحل لجغرافية اليمن.
0: ومن الكتابات في الصفحة العاشرة أيضا يتواجد معنا بقلم أحمد السخياني يقول: الموظفون المدنيون والمتقاعدون أين حقهم من الإنصاف؟
1: والدكتور أوسان سالم كتب رسالة لأطباء الأسنان: قبل أن تكون طبيبا ناجحا كن أمينا.
0: وفي الصفحة 11 أيضا من ضمن الكتابات بقلم عبد الله الجفري يقول: المحافظ والمجالس التنسيقية بين مقتضيات القانون وحسابات السياسة.
1: محمد عبد الله كتب: المنح الدراسية بين الاستحقاق والمحسوبية.
0: وعفراء الحريري تقول: سرق العلم عنوى وغيبت الأخلاق عن عمد.
1: هنا ربما عنوان عريض جدا في الصفحة 12 في قسم الرياضة المحلية بقلم وعد أمان: انقسام التلاليين بين مؤيد ومعارض لقرار تكليف لجنة إدارية مؤقتة لنادي التلال.
0: وفي الرياضات العالمية: ب10 لاعبين توتنهام يهزم تشيلسي وديا في سيدني.
1: وأرسنال يجهز أكبر عرض في تاريخ النادي لضم فيونتوس.
0: واليوفا ينشر أول بيان بعد تراجع الفيفا عن مشروع بيع حصته في كأس العالم.
1: في الصفحة 14 في تقرير في قسم المتابعات سباق الفضاء بين الصين وأمريكا، معركة الهيمنة على المستقبل.
0: وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة عدن الغد تواجد معنا نقول خبرين، وهو واحد يقول رحلة الموت للبحث عن وطن جديد.
1: بنقرأ لأنه في الأيام الأخيرة الخبر الطاغي على السوشيال ميديا وعلى وسائل الإعلام هي رحلة المغاربة إلى سبتة، فبنقرأ الموضوع هذا في مشهد يلخص قسوة الهجرة غير النظامية. يظهر مواطن مغربي يحمل والدته على ظهره أثناء محاولته الوصول إلى مدينة سبتة الإسبانية في رحلة مخفوفة بالمخاطر بحثا عن حياة أكثر أمنا واستقرارا.
0: وتعكس الصورة معاناة آلاف المهاجرين الذين تدفعهم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى خوض هذه الطرق الخطرة أملا في مستقبل أفضل، فيما تظل الهجرة إحدى أكثر القضايا الإنسانية تعقيدا.
1: وفي هذا السياق مستمعينا قد ردت وزارة الداخلية الإسبانية عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا مدينة سبتة سباحة أو سيرا خلال الساعات 24 قبل الماضية بأكثر، طبعا مش الآن، هو يوم الجمعة، من 49,000 شخص، مشيرة إلى أن الرقم يمثل تقديرات أولية لأعداد الذين تمكنوا من عبور الحدود خلال الفترة الأخيرة.
0: وفي المقابل أفادت هذه الوكالة أيضا بغرق 18 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى المدينة انطلاقا من السواحل المغربية في حادثة تعكس المخاطر المتزايدة التي تواجه المهاجرين خلال رحلات العبور.
1: وكانت وسائل إعلام إسبانية ومغربية قد ذكرت مساء الأربعاء أن نحو 1500 مهاجر مغربي وصلوا إلى سبتة سباحة خلال أيام، بينما تمكنت السلطات الإسبانية من منع أكثر من 800 آخرين من الانطلاق من سواحل قصر الصغير باتجاه المدينة.
0: طبعا كانت هذه جولتنا الإخبارية يا ديانا في صحيفة عدن الغد.
1: نعم، لمزيد من التقارير والمقالات وغير ذلك يمكنكم الاطلاع عليها في جميع منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. فاصل ثم نعود.

0: وهنا العودة مرة أخرى إلى المساحة التفاعلية طبعاً مستمعينا ومتابعينا، وإلى موضوعنا الرئيسي في برنامج عدن هذا الصباح مع الزميلة ديانا.
1: الإنجاب مسؤولية مستمعينا، في كثير من الأسر ما زال الإنجاب يقاس بعدد الأبناء تحت مقولة كل طفل سيأتي ومعه رزق، بينما يغفل أحياناً الواقع المادي وقدرة الأسرة على توفير متطلبات الحياة الكريمة لكل طفل، إلى جانب الآثار الصحية التي قد تتعرض لها المرأة، خاصة إذا كان الحمل في سن مبكرة أو بشكل متكرر. فالأسرة الناجحة لا تقاس بعدد أفرادها بل بقدرتها على توفير الرعاية والتربية والتعليم وبناء مستقبل أفضل لأبنائها.
0: وطبعا مستمعين، تزامنا مع هذا الموضوع تواجد معنا تقرير للزميلة ليان صالح، دعونا نستمع إليه.
2: الإنجاب مسؤولية. الإنجاب نعمة عظيمة، لكنه في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة تبدأ قبل ولادة الطفل ولا تنتهي عند توفير الطعام والملبس، بل تمتد إلى التربية والتعليم والرعاية الصحية وبناء مستقبل يضمن له حياة كريمة. وفي كثير من الأسر لا يزال عدد الأبناء ينظر إليه على أنه مصدر قوة تحت مقولة كل طفل يأتي ومعه رزقه، غير أن الواقع يفرض تحديات لا يمكن تجاهلها، فارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية يجعل من التخطيط للأسرة ضرورة حتى يتمكن الوالدان من رعاية أبنائهما بالشكل المطلوب. ولا تقتصر المسؤولية على الجانب المادي فقط، فالحمل المتكرر أو الحمل في سن مبكرة قد يعرض صحة المرأة لمضاعفات تؤثر عليها وعلى طفلها، بينما يساهم تنظيم فترات الحمل في الحفاظ على صحة الأم ويمنح كل طفل فرصة أفضل للنمو والاهتمام. فالأسرة الناجحة لا تقاس بعدد أفرادها، وإنما بقدرتها على توفير بيئة آمنة وتربية سليمة وتعليم جيد ورعاية متكاملة لأبنائها ليصبحوا أفرادا نافعين لأنفسهم ولمجتمعهم. ختاما، يبقى الإنجاب قرارا مسؤولا يحتاج إلى وعي وتخطيط، لأن بناء أسرة مستقرة هو الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع أكثر صحة واستقرارا. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأكارم في هذه المساحة التفاعلية. وقبل أن نأخذ جميع الاتصالات معنا دعونا الآن نرحب بالدكتورة طبعا المتواجدة معنا حنان أنور مدير إدارة الأمومة الآمنة في قطاع السكان في وزارة الصحة. يسعد صباحك دكتورة حنان.
1: صباح النور والعافية. أهلا وسهلا.
0: يسعد كل أوقاتك يا رب الصحة والعافية. طبعا دكتورة بداية يعني في هذا الموضوع كيف تنظرون إلى مفهوم الإنجاب المسؤول من منظور الصحة الإنجابية؟
1: أهلا وسهلا. طبعا الإنجاب المسؤول معناته قرار واعي مبني على معلومات صحيحة لازم يتخذ الزوجان مع بعض. تمام؟
0: نعم.
1: الزوجان مع بعض بشأن إنجاب الأطفال، عددهم، الفترة الزمنية، التباعد بين الأطفال، يعني دي اسمها أمور هم يحددوها بالاتفاق فيما بينهم بحيث أنه يتناسب مع قدرة الأسرة الصحية والنفسية والمادية.
0: نعم.
1: من غير ما يعمل أي مشاكل على حياة الأم، على رفاهية الأم والطفل والمجتمع.
2: نعم. طيب يا دكتورة إيش المخاطر الصحية التي قد تتعرض لها المرأة نتيجة الحمل في سن مبكرة أو تكرار الحمل دون فواصل زمنية كافية؟
1: أيوة أيوة طبعا في مخاطر كثيرة في السن، الزواج السن المبكر والحمل المبكر. طبعا المرأة تكون عادة أو الفتاة تكون عادها في طور النمو، يعني جسمها عادة لا يزال مطلوب يعني ينمو عادة، فهمتي؟ فلما يحصل حمل في هذه الفترة تحصل مشاكل كثيرة، فهمتي؟
0: نعم.
1: مشاكل كثيرة لها. تمام؟ فمثلا بتحصلي في الفترة هذه أو في الأحمال هذه الأطفال أو الفتيات صغيرة السن بتحصلي دائما عندهم ارتفاع في معدلات الإصابة بالتسمم الحملي، بتحصلي عندهم نمو مبكر دائما وانخفاض وزن المولود، يجوا أطفال صغار أطفال صغار وبنفس الوقت يكونوا خدق يعني ما قبل الترم ما قبل التمام.
0: نعم.
1: بتحصل لهم دائما يعانوا من مشاكل نقص الدم.
0: ايها.
1: بتحصل لهم دائما يعانوا من إيش؟ من يعني آثار نفسية كثيرة. بتحصلي الحوض عندهم أصلا نتيجة لنقص عدم في طور النمو عدم تشكلش تمام، فدائما يدخلوا في تعثرات الولادة. فهمتي؟
0: أيوة.
1: بتحصلي عندهم مشاكل كثيرة هذول
0: فعلا دكتور،
1: فعشان كده يفضلش. أيوة.
0: وطب لو بنتكلم عن المدة الصحية مثلا اللي ممكن تنصحوا بها ما بين كل حمل وآخر، وتحديدا لماذا قد تكون هذه الفترة مهمة لصحة الأم وأيضا الطفل نفسه؟
1: أيوة يعني هو يفضل إنه يكون على الأقل لا يقل عن 2 إلى 3 سنوات.
0: نعم.
1: تكون فاصل بين الحمل والآخر، المرأة تستعيد صحتها واتزانها الصحي، تستعيد مخزون الغذائي بحيث ممكن تأيش تواصل الحملة الثانية. فهمتي؟
0: نعم.
1: قبل كده لا يمكن، صعب جدا.
2: نعم. طيب يا دكتورة هل يؤثر الحمل المتكرر على صحة المرأة على المدى البعيد؟
1: طبعا طبعا أكيد بيأثر عليها على المدى البعيد لازم. لأنه بالذات المتكرر، لأنه كل حمل يأخذ من صحة الأم،
0: صحة الأم فعلاً.
1: ياخد من يعني يستنزف طاقته، يستنزف مخزون الداخلي، فهمتيني؟
2: أيوة.
1: فدائماً هذون في حاجة اسمها متلازمة استنزاف الأم، اللي هي إيش؟ الأم يعني من كثر الرضاعة، حمل رضاعة، المخزون حق جسمه من المواد الغذائية يحصل له استنفاد كامل، فهمتيني؟ فيحصل له زي الهزال.
0: أيوة.
1: دائما يحصل عنده فقر دم مزمن، دائما عنده هشاشة عظام، فهمتي؟
0: كل هذه مخاطر على الأم.
1: أيوة بالضبط على الأم، فهمتي؟
0: أيوة.
1: يحصل كمان في حاجة يعني أحيانا نقص الـ مثلا الكالسيوم. أيوة. عند الأم ممكن يعمل له مع الأيام في حاجة اسمها استيوماليشيا، ممكن يعوق الحوض حتى، فهمتيني؟ يعني مشاكل كثيرة، ممكن يعمل له إرهاق نفسي عصبي من كثر ما تستحملش كثر الأطفال، فهمتيني؟ يحصل لها اكتئاب.
0: نعم. وطبعا دكتورة إيه. احنا بنسمع كثير مقولة كل طفل يأتي ومعه رزقه، لكن بأنه ربما قد يكون قرار الإنجاب أيضا مرتبط بالقدرة الصحية والمادية وحتى أيضا النفسية للأسرة. في مسألة تنظيم الأسرة ربما قد نلاقي بأنه الأغلب للأسف الشديد ما عندهمش يعني وعي كافي لمصطلح تنظيم الأسرة.
1: صحيح. شوفي التنظيم الأسرة مش معناته وقف النسل،
0: نعم،
1: ولا تحريض النسل، لا، وإنما مباعدة، يعني يشتي وعي، فهمتي؟ في مباعدة بين الحمل والحمل، بحيث إن الأب ممكن تحمل بعد ما تستعيد صحتها، فهمتيني؟ الحمل والولادة صحيح، يعني هي المقولة صحيحة، ما حدش بيقول فيها حاجة،
0: نعم،
1: فهمتي؟ إن كل الطفل يأتي ورزق معه ورزقه، يعني هذه حاجة يعني إلهية، بس لازم تكون الأم والأسرة مستعدين ماديا وصحيا لهذا الشيء.
0: نعم.
1: نحن في وضع في يعني الوضع ال ال ال ال ال في المنطقة نفسها، يعني الفقر اللي عايشين فيه الناس ما عادوش يعني فوق طاقة البني آدم، فهمتيني؟ فتكاليف الحمل، التغذية نفسه، تغذية الأم الحامل، وبعدين الولادة، بعدين ال- ال- ال- التغذية حق الأم، الرضاعة، احتياجات الطفل، مستوى تعليمه، فهمتي؟ دي حاجات كلها تشتي إيش؟ تشتي مادة. عشان كذا لازم واحد يفكر يعني قبل ما يخطط للحمل، فهمتيني؟
0: أيوة
2: نعم.
1: أها.
2: طيب يا دكتورة، ما أبرز المفاهيم أو المعتقدات الخاطئة المنتشرة في المجتمع حول تنظيم الأسرة؟ على سبيل المثال أنه تنظيم الأسرة بتعارض مع الدين، أو أنه بس بيقتصر على منع الإنجاب؟
1: لا، الدين، شوفي، الدين ما عارضش تنظيم الأسرة، لأنه يعني هذه أفهام خاطئة، لأنه إيش يعني هو ايش تنظيم، يعني مش منع حمل نهائي، فهمتيني؟ يعني فقط تنظيم من فتره لفتره. طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام كان زمان والائمه كانوا يستخدموا العزل، طريقه العزل في حكايه التنظيم. فالشريعه الاسلاميه ما منعتش تنظيم الاسره، فهمتي؟ لكن منعت الحد اللي هو الحد النهائي،
0: ايوه،
1: اللي هو انك توقف الناس النهائي.
2: نعم.
1: فهمتيني؟
2: نعم. طب انتم بتسمعوا مفاهيم ثانيه؟ أيوة. انتم بتفهموا يعني بتسمعوا اكيد مفاهيم معتقدات ثانيه خاطئه، زي ايش مثلا؟
1: ايه اكثر شيء في هذه دائما المشاكل، يعني او النقاش مع الاهل دي على الموضوع هذا.
0: ايوه
1: فهمتيني، دائما المشكله الاساسيه مع الاهل هي هذه المشكله.
0: لأنه فعلاً بنلاقي تعارض كبير، ربما حتى إذا كانوا الزوج والزوجة مقتنعين في هذا الموضوع، دكتورة للأسف الشديد المجتمع بيلعب دور كبير في مسألة الحث على الإنجاب، وكأنه يعني أنا المعذرة عن هذا الكلام، وكأنه فقط عبارة يعني الرجل والمرأة هم حالياً كأنها عبارة عن سلالة نادرة ربما قد تنقرض إذا ما جابوش إنجاب أكثر من ولدين إلى ثلاثة، بينما الحياة يعني أحياناً ما تفرضش علينا، ربما قد يكون أنا يعني أتفق بمقولة رب العالمين المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، صحيح. ولكن في أمور يعني لابد من نحن نعمل عليها شوية توعية بشكل أكبر، علشان ربما قد نعمل على تصحيح هذه المفاهيم قد ما بنقدر إحنا حاليا في هذا المجتمع.
1: صحيح، هذا الكلام صحيح، فهمتي؟ يعني هو هذي يعني المسألة هذه حساسة بحصلية، لازم يعني نخوض حرب عشان ننفذها، فهمتي؟
0: أيوة.
1: فمهم جدا نشرك القيادات الدينية في هذا الموضوع، فهمتي؟
0: نعم.
1: يعني لازم عبر المساجد لازم يتعاونوا معنا الأئمة والخطباء عشان توضيح هذا الشيء للناس، فهمتي؟
0: أيوة.
1: لأنه المقصد من الشيء نفسه أو من تنظيم الأسرة هي مش منع حمل وإنما تربية سليمة للأطفال، إحسان الأبناء، حماية صحة الأم.
0: أيوة
1: فهمتي؟
0: أيوة.
1: فالغرض يعني هذا الشيء، هذا الغرض من التباعد، فهمتيني؟ مش إنها نمنع أطفال، نمنع حامل، لا ده مش صحيح، فهمتيني؟
0: نعم.
1: فهذه الأشياء تشتي إيش؟ أيوة يعني تشتي مجهود على بال من حسن التوعية بين الناس. كمان نشتي برامج تثقيف صحي.
0: أيوة
1: دائما موجه ومستمر، فهمتي؟ الإذاعات، التلفزيون، البرامج هذه لازم تساعد في موضوع نقل معاني تنظيم الأسرة، فهمتيني؟
0: أيوة. نعم.
1: في ايوه في كمان بعض وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، في مسلسلات واقعية، قصص واقعية ممكن يعني زي فلاشات كده تسوي، فهمتي؟
0: ايوه اشياء توعوية.
1: ايوه عن حكاية، عن حكاية تنظيم الأسرة، عن بعض المضاعفات اللي ممكن تحصل للعائلات من كثر الانجاب المتكرر، فهمتيني؟
0: ايوه
1: يعني هذه حاجات مطلوبة.
0: نعم فعلا.
1: فان شاء الله ربنا يعني يساعدنا نحقق هذا الشيء
0: بإذن الله.
2: نعم. هل هنالك نصايح تقدمينها للأزواج الشباب لبناء أسرة مستقرة قادرة على تلبية احتياجات أبنائها في ظل هذه الظروف؟
1: طبعا هو المطلوب من الزوجين أولا ما قبل الزواج يعملوا يعني إيش النقاش، فهمتي؟ حاول تنظيم الأسرة، فهمتي؟
0: أيوة.
1: لازم يعملوا تنظيم الأسرة لعدد الأطفال اللي يشتوهم، فهمتي؟ ليش؟ لأنه عشان يتمكنوا يدربوهم، يعيشوهم تمام، يعالجوهم تمام.
0: نعم.
1: العائلة اللي فيها اثنين طفلين، أنا مثلا معي طفلين بقدر بأكله تمام، بعلمه، بطلعه إنسان، فهمتي؟ له قيمة في المجتمع.
0: أيوة.
1: بعكس اللي معاه كذا كذا طفل، فبتحس ليها مش أحيانا مش عارفة اسمه، يا فلان تعال بس، فهمتي؟
0: أيوة أيوة. وهذه الأشياء اللي إحنا بنعيشها على مدى واسع وبعيد.
1: أيوة بالضبط.
0: نعم حقيقة.
1: الله بعين إن شاء الله.
0: حقيقة دكتورة حنان، يعني بأجد نحن سعيدين بكل هذه الكلمات اللي أنت قدمتيها، في يعني ربما قد تكون كلمات بسيطة للناس اللي واعية لهذه الكلمات اللي أنت بتقوليها ومدى خطورتها، سواء كانت صحيا أو كانت تعتبر حتى نفسيا للأم، وأيضا ما ننساش الوضع الاقتصادي والمادي. فدكتورة يعني إحنا سعيدين بهذه الاستضافة الجميلة وتخصيص هذا الوقت لنصائح الناس، وأيضا نحن نشكرك على هذا الوقت القيم.
1: الله يحفظك، شكرا لك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. طبعا الله. كانت معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتورة حنان أنور، مدير إدارة الأمومة الآمنة في قطاع السكان بوزارة الصحة.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام إلى مساحتكم التفاعلية الخاصة بكم حول سؤالنا لهذا اليوم. برأيكم هل الأولوية اليوم لكثرة الإنجاب أم لبناء الأسرة قادرة على تربية أبنائها وتلبية احتياجاتهم، ولماذا؟ شاركونا عبر أرقامنا 7819-25-21 أو الهاتف الأرضي 38-7913. وطبعا لدينا أول الاتصالات لهذا الصباح.
1: يا صباح الخير،
2: يا صباح النور.
0: صباح العافية.
2: يا صباح البرنور.
0: يا سلام،
1: صباحك سعيد. صباح الروقان.
2: يا صباح على بناتي الحلوين التنتين، البنات والضابط ناصر فايز.
0: الله يعطيك العافية.
2: كيف حالكم حبايبي؟
0: الحمد لله. وانت يا خالة كيف حالك؟
2: نحمد الله ونشكره مليون مرة.
1: لك الحمد يا رب، لك الحمد، يستحق الحمد.
2: نشكره نحمده بالمسرات وبالمظلات.
1: نعم،
2: هو خلقني وهو اللي بيرزقني.
0: فعلا حلوة هذه الروح الطيبة معك. أيوة
2: على الإنجاز.
1: أيوة يا خالة.
2: أنا من ناحيتي على القدر.
1: طيب حلو،
2: يعني مش كثير كثير كثير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا، الله سبحانه وتعالى يعطي والله ما يعطي.
1: نعم صحيح
0: فعلا.
2: عادي كانت تشوفي الذي منهم جهاز يعني في الليل بس يعدهم. لما قدم بيرقد يدور لهم،
1: يذكرهم يعني،
2: يذكرهم. وفي واحدة قالت عندي عيال بنته، قالت والله العظيم ما نعرفش نرقد، دعسهم قالت
1: من كثرهم ما شاء الله.
2: ما شاء الله، وفي بعضهم ما عطى لهم شاء الله.
1: أيوة هذه شوفي أرزاق من رب العالمين. بس شوفي خالة، بسألك سؤال
2: الله.
1: يعني بما إنه إحنا بنعرف نساء أول، خلينا نقول هكذا، ما شاء الله نلاقي كان بالبيت الواحد من 6 إلى 7 8 9 أولاد، وتبارك الرحمن تكون الأم بصحة ويكونوا الأولاد بصحة، ويعني نشوف إنه ما فيش المضاعفات اللي كنا بنشوفها في هذا الوقت. وإحنا عارفين بأنه بسبب اختلاف الوضع الاقتصادي المادي، الحياة المعيشية، ربما أيضا الطعام اللي اختلف، فكل هذه الأمور لما يجوا يعملوا مقارنات، مثلا لما بيتزوج الرجال بيقول لي أنا أمي جابتنا أنا وأخواني من نحن 7 أنفار وتربينا وما فيش بنحنا حاجة، فيبدأ هنا يلوم زوجته. إذا مثلا عملت حد لي مسألة تنظيم الأسرة ويقول لي أنت مش قادرة تتبني أو تربي طفلين إلى 3 بينما أهلي قد كانوا قادرين على 7 8.
2: كان أول كان كله رخيص. وكان أول العلاجات ما فيش.
1: أيوة.
2: بلاش. وكان أول الحالة النفسية تمام، ما فيش مضايقات، كنا براحة. ما حد يضايق أحد. وكان أول الرجال والحرمة متفاهمين وعايشين مع أمهاتهم وأبهاتهم. دحين الأمهات والأبهات ما تقبلش الأبناء.
1: أيوة.
2: داخل البيت ما تقبلهم. كنا أول تاني ودحين تاني. دحين كل حق الأطفال يطلعوا يضايقوا على الناس. وكيف بالله عليك بتبني أسرة؟
1: صحيح.
2: كيف بتبني أسرة؟ ما فيش دعم للحكومة. كان أول الحليب بلاش، الطفع كله كنا بلاش نشله. من خلق تخرجي من الكلين كان المنصورة يهبلك ورقة.
1: أيوة.
2: كانت كل شهر لبن، كان بصل بي بي سي. أيوة. بلاش. وحق الأطفال ذاك البسكوت اسمه يجي كذا بسكوت بلاش. أيوة بلاش.
1: كله بلاش كان الوضع.
2: والله إنه بلاش. اللبن كان يجي كذا كم الشحم خرز البقر اللي يسمن القاهل يسمنه خرز البقر بالله بلاش. دعين يخلق القاهل ويا الله، قالوا يخلق رزقه معه، يخلق صاف الله العظيم، تدوري له فلوس للثياب للأكل لللبن. أيوة. القطع اللبن حق القاهل بكذا كذا 1000 أو أو أو أو. ماشي رحمة ماشي رحمة.
1: الوضع الاقتصادي تغير.
2: حقنا لا يا دينا نبذلك بلادنا، بس بلادنا عصريا.
1: أيوة.
2: والدول الآن يراعوا الطفولة.
1: والله يا خالة احنا بنتمنى فقط بانه يعني الغرض من هذا الموضوع بانه البعض الازواج وتحديدا اللي ربما قد يكونوا لهم فترة مزوجين او حتى مقبلين حاليا على الزواج يبدأوا بالتفكير بمسألة تنظيم الاسرة سواء كان ماديا صحيا او حتى نفسيا.
2: في بعضهم منظمين اسرة
1: عادي. ايوه في بعضهم فعلا يعني
2: ثلاثة كفاية من اثنين. أيوة. مليح مليح لانه بتعرف تربي.
1: ايوه
2: بتعرف تربي بتعرف تتابع بتعرف. انا مشيش كتر الكلام على المستمعين.
1: الله يحفظك يا خالة. الله يحفظك.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله معك. شكرا لك. وكالعادة احنا بنلاقي انه في البعض اللي قد يتفق يا ديانا مع تنظيم الاسرة والبعض اللي بيقول لك اذا كان في عنده فلوس وربي عاطيله من الرزق كثير الرزق الوفير فيقول لك عادي ايش المشكلة بانه ينقب حتى 7-8. ناخذ هذا الاتصال ونقول
0: يا صباح الخير.
2: يا صباح النور على الدنتين.
0: يا صباح الورد والفل يا سمير.
1: ايوه هذا كده يا يا ام حمزة هنا عشان ما نعمل شربشة لما نكون انا وديانا متواجدين.
2: ايوه حرف الدال تكرر.
1: ايوه
0: الحمد لله.
2: تحياتي لكم وللمخرج وتحياتي لام احمد وكلامه. والموضوع جدا كعادتكم يعني تجيبوا المواضيع الهامه والحلوه.
1: الله يسعدك.
2: بالنسبه لموضوع اليوم جدا حيوي وحلو نتكلم فيه بشكل مختصر كده حلو. تحياتي للدكتوره ضيفتكم التي تكلمت كلام معقول ومنطقي. فالانجاب صحيح يعني الله اعطانا عقل بعدين نفكر.
1: أيوة.
2: يعني الآن نحن بالوضع الاقتصادي بالكثافة السكانية بالضغوطات الحياة هذه أصبح الإنسان يقول الحمد لله على النعمة. يعني الحمد لله على واحد على اثنين اللي بنقدر على الحمد لله.
1: أيوة.
2: والمباعدة بين الأنجاب يكون أحسن يعني من صحة الأم كمان من عظامه من همه من تعبه مباعدة بين الخلفة بين الأول والثاني. فأنا يعني عن تجربة أكلمكم.
1: أيوة.
2: الحمد لله ربي كرمني بولد وبنت الحمد لله.
0: ما شاء الله.
2: بس والله يا بناتي أنني الحمد لله قدر تعلم. تقدري تعلمي تقدري تعالجي تقدري تتفهمي مشاكلهم قليلة.
1: تعرفي يا أم حمزة إيش الشيء السيء يعني بصراحة والصعب بأنه حتى لما بتكون في مثلا نقدر نقول تفكك أسري في مشاكل ربما قد يكون الزوج والزوجة مقبلين على قرار الطلاق تلاقي كده شوية وشوشة من الأهل وتقول لك مش مشكلة الطفل اللي بيجي ممكن يصلح الأمور بينكم. يعني أنت متخيلة أنه يخلق طفل أو يقرروا إنجاب طفل فقط علشان مسألة بأنه نصلح ما بيني وما بين زوجي. يخلق هذا الطفل بأمور كثيرة بمشاكل أسرية بتفكك وحتى كمان لا يقدر يأكله زي الناس لا بيروح مدرسة لا بيتعلم ولا أي شيء من الأشياء هذه.
2: هذا البنت الغبية اللي بتسمع هذه المشورة لأنه نحن أمهاتنا وجداتنا كانوا يقولوا ربطيوه بالعيال. فزمان الوضع اختلف زي ما قالت أم أحمد الوضع اختلف كثير.
1: أيوة.
2: لأن كانت الدولة متحملة 70% 30% كان متحمل المواطن. كانت كثافة سكانية قليلة.
1: أيوة.
2: مش هذه كتسأل

0: مساكن يشتوا يفرحوا يتزوجوا تواجههم بعدين عقبات بالطريق. فأول الزواج تكون خلفة أول واحد، هذا ضروري يعني. بعدين تبدأ ترتب حياتها 4 سنين 5 سنين تجيب الثاني.
1: أيوة
0: أيوة، لأنه الحياة أصبحت صعبة يا بناتي، الحياة أصبحت صعبة، ما فيش على الدعم، ما فيش أي حاجة. يعني اللي بتحملي 4 5 6، صح أمهاتنا كانوا يجيبوا 6 و7 و10. الوضع غير الوضع، والفكر غير الفكر، الفكر والحياة تطورت. الآن انتشرت كثرت الأمراض، كثرت الأمراض. يعني مسكينة بتجيل الطفل ولا الطفلين أجلس يعالجيه السنة كلها.
1: أيوة
0: من جميع النواهي، وبتشي تعلميه وتشي تطلعيه بعد إنسان مهم بالمجتمع. نحن ما نعرض مشيئة الله، وده كله حق الله، علشان ما حد يقول لي نحن كده اتدخلنا ولا شيء.
1: أيوة صحيح،
0: كله بأمور الله هذا. بس برضو الله أعطى نحن عقل. يعني أنا باجي فرحانة ما شاء الله، معي 6، ده مقدور وده مريض وده معوق وده، خذاني فرحانة أنا بدل الخلفة. لا باجي 2 3 إن شاء الله، صحتهم نظافتهم وعنايتهم وكل حاجة حلوة بظهرهم للمجتمع. المجتمع كمان إحنا لما نخلف للمجتمع، المجتمع كمان يطالب من نحن أبناء صحيحين.
1: أيوة.
0: سويين أذكياء، حاجات زي كده، مش نجيب للمجتمع يعني هم فوق هم.
1: نعم
0: يعني
1: صحيح.
0: نجيب للمجتمع خلفة وكله بأمر الله. بس يعني أنا أشوف أن الخلفة الكثيرة تعطل أمور كثيرة في الحياة.
1: نعم.
0: فأتمنى من كل ولين على الزواج أهم شيء يتفقوا بهذه النقطة من البداية، يحددوا كم منكون إن شاء الله إذا ربنا رزقنا.
1: أيوة.
0: طفلين. طيب يعني من البداية يحددوا ويمشوا على نظام معين عشان أمورهم بتستمر. لأنه بعدين لما بتجيب 2 و3 الأب ينضغط على الحياة، وأنا كنت مشتيش وأنت ترجعي لنقطة الصفر من البداية.
1: أيوة تخلق مشاكل
0: والطلاق
1: أصلاً.
0: والمشاكل. بدل ما كنت خرجتي من بيت أبوك لنفسك ترجعي بيت أبوك معك 2 3 4.
1: صح.
0: والحياة والمشاكل والمحاكم والمصاريف يعني، والله الدائرة تدور يعني.
1: بالضبط.
0: عشان كذا الواحد يستخدم عقله في دي المواضيع واتفاق، أهم شيء اتفاق بين الزوج والزوجة.
1: نعم.
0: وتحياتي لكم وصباح
2: شكرا الوقت. جزيلا حمزة على اتصالك. وطبعا احنا في بداية الصباح تحدثنا عن الأخذ بالأسباب، مش معناته انه كل طفل بيجي ورزقه وانا مش مخطط او مهيئ نفسي لاستقبال مزيد من الأطفال، وهذه مسؤولية وأمانة بالأول والأخير. معنا اتصال نقول ألو. يا صباح الخير.
3: صباحكم الله بالخير والعافية.
2: صباح النور والعافية على قلبك يا عوض.
3: دينا وديانا والمخرج ناصر.
1: صباحك جميل بإذن الله تعالى يا عوض.
3: والله يا دينا وديانا، أم حمزة تتكلم عن موضوع الإنجاب. وإنه جزء الآن أمامي 3 أطفال، أن كان فارق بينهم 10 شهور أو سنة.
1: فترة نقدر نقول الحمل فقط.
3: أيوة. معهم فينا كياس كبيرة روتي. يعني هذا جنبنا قاعدين أسرة كبير، يعني واحد ما رحم نفسه. معوض 9 أطفال.
1: ما شاء الله.
3: والله 9 أطفال. وموضوع اليوم صراحة رائع جدا، وأكثر الفئة يعني اللي تنجب أطفال كثير هي الفئة المهمشة طبعا. ما يهموش هم، هذول يحتاجوا لها تطوعية. أنا مخلي 3 أطفال يعني. أيوة. 14 سنة و 11 سنة و 8 سنوات
1: ما شاء الله.
3: وللآن موقف يعني أنا أشتي أكلهم، أشتي أوفر لهم احتياجاتهم،
1: تعيشهم عيشة كريمة يا عوض. هي الإنجاب مش فقط إنه أنا أنجب يعني لهذه الدنيا وبعدين كل واحد يتكفل بنفسه.
3: فعلا والله اليوم أطرحته موضوع رائع وجميل جدا.
1: شكرا لك يا عوض، الله يسعدك يا رب العالمين. تفضل.
3: وبرسلكم الصورة وانتم شوفوها بينكم.
1: يلا تمام، احنا بنشوفها حاليا على الواتس ان شاء الله، على واتس الإذاعة.
3: الله يعطيكم العافية
1: ويعافيك يا رب العالمين. شكرا لك.
2: شكرا جزيلا.
1: ومثل ما أسلفنا من سابق، هي مش خلفة وخلاص، ولا مثلا نلاقي كأنه عبارة عن منافسة. هذا جاب كثير، أنا بجيب كثير. احنا مش جالسين بملعب يعني من بجيب أقوال أكثر، وكأنه المسألة عبارة عن تشبيه فقط. فهذا الموضوع مؤسف. وناخد كمان اتصال جديد ونقول صباح الخير.
2: صباح الخيرات يا خالة.
4: كيفكم؟
2: الحمد لله. وانت كيفك؟
4: الحمد لله. دينا
2: ديانا.
1: أيوة.
4: كيف حالكم؟
1: الحمد لله يا خالة، احنا بنعمة
4: الحمد لله، اللهم لك الحمد. أقول لك اليوم حق الأطفال. ها؟
1: أيوة
4: أيوة. أقول لك شوفي العاصرين ما تقبلي لهم.
1: أيوة.
4: والمؤدبين أيوة، يعني شوفي التربية هم يغرهم وعدهم زوار. والتربية لما يعني يحبوهم هم كبار ما تقدري لهم.
1: أيوة.
4: تمام ولا لا؟
1: أيوة.
4: يعني سألين نفسهم فيهين وده. يعني

0: تبقى هذا الجيل ده ما استغفر الله العظيم شو كلامه.
1: بس يا خالة شوفي، احنا بعدنا عنه الجيل كمان، هذا يشتي كلامه. يعني الان بتلاقي ما شاء الله الامهات وبيصبحوا بيخلفوا بدون تفكير، بس خلاص خلفة لاجل الخلفة، لانه انا لازم اخلف. يعني تلاقيها معاها 4-5 وهي مش قادرة حتى تربي عيالها زي الناس، ولا يأكلوهم ولا يشرب، ولا قادرين يودوهم حتى مدارس.
0: ايوه معاهم يحبلوا ولاده.
1: ايوه
0: واحد الاثنين ساعتهم
1: الحمد لله.
0: ايوه بنت وولاد كفايه بالدنيا هذه.
1: نعم
0: اني اجيب يعني اطفال، اجيب اطفال وهم يعني ما الوقت هذا محسن ما يلا يلا بنفسه بس.
1: ايوه
0: اول مره المشاهره قليله، وثاني شيء الدنيا مش تمام والله، والحاجات دي كلها غالي. اجيب بنت وولاد كفايه بالدنيا، اما اجيب 3-4-5 زين. وبعدين ابوهم يشتغل ما يشتغل، مشاهرته قليله، صح الحكومة قليلة.
1: أيوة
0: أيوة لو هو بقربة معقول، وهو مشاهده مليحة حتى لو قلت له 3-4 عادي، لو قد معه فلوس متشاهر يفهم إيش اللي ده حنا إيش الدنيا كلها غنى، ما يقدرش الواحد يلا بعمره وحياته ولا لو معه بنت ولا ولد يشفيهم. أيوة. تمام ولا لا؟
1: أيوة.
0: أما ده حنا لا لا لا لا ما حد، لأنهم مشي الجوا البنات دونا شو بس اللي يحبلوا ولادوا يجيبوا جوال
1: من دون تفكير،
0: يشرونهم بالشوارع يلعبوا ياكلوا لعد اكلوا مع السلامه، يعيشوا كما كانوا اول اول اول. كان الدنيا رخيص والدنيا يعني كلها بخير.
1: ايوه
0: حتى لقابوا 10 ما شاء الله عليهم بالله من الشطر عجائز هنا يجيبوا من 10 من 12.
1: كانت صحتهم حتى الصحه الجسديه. أيوة. يا خاله نوريه. أيوة. كانت صحتهم مختلفه يعني. أيوة. على قولتهم أوي الان.
0: أوي. أيوة.
1: جيل هذا جيل. أيوة. الاندومي يعني
0: ياكل
1: الجيل الاندومي اللي البنات بتلاقي حتى صحتها البدنيه والجسديه مش قويه.
0: لا مش قويه. لا
1: ايوه
0: ايوه عاد احنا جينا على هذا ما شاء الله، ناكل نشرب نشرب اللبن ما شاء الله كل حاجة ناكل.
1: أيوة.
0: تمام. الزبيب اللوز رخيص. الأكل الثاني رخيص، فواكه.
1: أيوة.
0: واللبن. لكن دحين أقول دون الجيل دون البنات اللي تزوجوا لا شفتي على تعب مساكن ما ياكلش كمان ناس.
1: أيوة.
0: يحبلوا ولده وهم نقولها لا شفتي لا ياكل ولا يشربوا، الدنيا كلها غلا يا بنتي، نحتاج لهم حتى لو جابوا بنت ولا ولد ولا اثنين كذا بنت ولد كفايتهم في الدنيا هذه، يشوفوا انهم فين. أما يجيبوا 3-4 في البلاش في أكل النوم.
1: أيوة.
0: أم مساكين لا حول ولا قوة إلا بالله، والأب كده اللي في برد بيضرب لفيه حالة نفسية
1: والله فيه. على عذر الحالة النفسية. أيوة. هذه يا ما لقينا قصص للأسف الشديد يا خالة، بيطلعوا الأطفال هم المعقدين واللي. أيوة. عندهم حالة نفسية.
0: أيوة.
1: بين قبول المجتمع للأسف الشديد.
0: الله.
1: جيل فيه كثير اختلافات.
2: آمين
0: افتح عليكم إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
0: والدنيا تكون كما كانت أول.
1: آمين تكون مثل ما كان. آمين
0: إن شاء الله، وندعي عند ربي والباقي على الله.
1: نعم بإذن
0: تمام
1: الله
0: ولا لا.
2: تمام.
1: الله يسعدك يا خالة. الله يسعدك يا خالة.
0: الله يحفظكم.
1: تسلمي
0: عليكم خالة
2: سلمينا عليها وشكرا جزيلا على الاتصال.
0: يلا مع
1: شكرا لك. معك الله. شكرا لهذا الاتصال ولهذا التفاعل، وصباحنا طبعا يرافق الجميع بإذن الله تعالى، والجميع ربما قد يلاقي في شوية صعوبة في اختيار مثلا ممكن أنا أستطيع بأنه أخلف على هذه الدنيا وأجيب أول طفل. يا نقول كمان ألو للاتصال اللي جاي.
2: ألو يا صباح الخير.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يسعد صباحكم دينا وديانا وناصر وكل المستمعين وكل الطاقم.
2: وصباحك اسعد يا سناء.
1: كيف الاجواء عندكم يا سناء في لاحق؟ هل تشابه عدن من ناحيه الغوبه والتراب او في اختلاف؟
3: لا لا نفس الشيء، غوبه عند بالليل خليها على ربك بس.
1: يعني كلنا احنا في نفس الدائره. نعم
3: كلنا، بس الان حاليا الظرف الحالي فرق جديد، لكن ان شاء الله ربنا بيلطف بنا يا رب.
2: آمين.
3: إن شاء الله موعدكم. طبعا اليوم موضوع مهم جدا يعني أطرقته فعلا، لكن شوفوا يا دينا وديانا الآن ما نلاحظه يعني في وقتنا يعني في فرق ما بين الوضع السابق وفي الوقت الحاضر. الآن أحس إنه بدأ يعني مش نقول الكل، وإنما نقول يعني في في في يعني في تطور إنه قل الإنجاب يعني لدى المجتمع. لأنه طبعاً بالسابق كان ما شاء الله يعني الإنجاب بشكل متراكم سوءاً يعني بالوضع الصحي. أيوة. بالوضع الاقتصادي الذي كان في السابق يعني كان بشبه يعني أشكل من الآن، لكن الآن للأسف الشديد يعني في ظل الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الذي مر فيها وهكذا تلاحظ يعني في يعني من قلل من هذا الشيء. إلى جانب آخر نقدر نقول إنه الوعي الثقافة والوعي الصحي يعني لدى الدكاترة
1: تغير.
3: أيوة تغير بشكل أكبر، لكن يعني في يعني في يعني عادة تلاحظي ديانة الآن في بعض الرجال يعني لما يكون ما فيش بينهم يعني بين تفاهم بينه وبين زوجته يقول له يعني مثلا يا انجبيلي يا ما بتزوج الثاني يعني. أيوة. بتلاحظي يعني
1: أيوة
3: وهذه موجودة يعني أساسا.
1: بتلاحظي يعني مشكلة هنا المشكلة يا سناء، يعني الحكاية هي مش بس كيف نحن لازم نخلف وكم نجيب وإيش بيقولوا علينا الناس، لا الحكاية مش هنا، الحكاية فيها أولا تفاهم. إذا هم أساسا بينهم البين مختلفين كيف ممكن يجيبوا هؤلاء الأطفال ويربوهم ويعلموهم وحتى يشبعوا بطونهم؟ إحنا حاليا الجيل هذا اللي بنشوفه طالع بنشوف للأسف جيل فيه كثير من المشاكل النفسية، جيل بنلاقي فيه اختلالات، جيل فيه كثيرة الجريمة، جيل متسرب من التعليم، جيل فيه كثير أخطاء هذه تعود على الأهل كمان.
3: أكيد فعلا. شوفي يا دينا زي ما قلتي أصلا لما تلاحظي يعني بين طفل وطفل 40 يوم فقط مثلا أو 9 أشهر فقط في حق النمو يعني غير متسارع يعني.
1: أيوة.
3: بشكل كبير ما تلاحظيش يعني ذاك الطفل الذي الناضج الذي يعني قدرة كافية يعني حصل يعني مثلا إشباع يعني احتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب ونوم يعني منتظم وهكذا يعني بتلاقي المرأة تجيب عايزة تسرق الطفل وتهتم بالطفل الآخر وهكذا. فهذه مشكلة كبيرة، والمشكلة يعني تلاحظي أم الأم تجي تجعل شخص مع شخص يعني لا سينم يعني مسمع يعني هي الواحد يعتبره بالمقبول، لكن أيوه. لما يكون في يعني تنظيم وترتيب ما بين طفل وطفل آخر يعني بينهم 8 سنوات 10 سنوات يعني حتى يكون هو اللي حصل يعني حقه بالرعاية الكاملة بالتعليم كل جوانب الحياة. لكن للأسف الشديد يعني زي ما قال عوض لاحظنا الآن فعل مهمة هي اللي تنجب أكثر شيء وهي الصراحة للوعي لأن تحصل يعني إذا نسأل مهمة شيء مثل الناس سين وهكذا لاحظين ما شاء الله صارك الله يعني يجيبوا واحد ورا واحد واحد فهذا مشكلة يعني
1: وللأسف بتشوفيهم بعدين بتشوفيهم يا سناء في الشوارع يعني دولة بيجيبوا تلاقي يجيبوا لهدف ربما قد يكون تلاقيهم إحنا في الشوارع مجدلين، إحنا بنلاقيهم على الطرقات بيتسولوا شفناه كثير.
3: بيتسولوا صراحة والله يا دينا هذه مشكلة تسول دي مشكلة كبيرة المفروض نحتاج لها حل. والتزايد الثاني واللي يلعب والوعي والنقص الوعي دول الأفراد في اللي يسبب هذه المشكلة. والله نحن يعني مش معقول ان احنا يعني شعب مجتمع مثقف وواعي وصل لهذه المرحله. فنحن ان شاء الله نعمل انه يعني يكون الوعي لدى المجتمع يعني والجانب الصحي كله ايضا دور كبير في هذا الجانب، وان شاء الله نسال السلامه والعافيه للكل. وتحياتي لكم وشكرا جزيلا.
1: شكرا لك يا سناء، تحياتنا ايضا. بترافقك ويتبقى معنا فقط 10 دقائق يا ناصر، احنا بنحاول فيها نقرا التعليقات.
3: نعم.
1: المتواجده معنا لانه في تعليقات كثيره اليوم، واحنا نعتذر عن باقي الاتصالات اللي ما بنقدرش ناخذها لضيق الوقت. وديانا من اي تعليقات نبدا؟
2: ابدا انا هبه الله صلاح. اليوم العالم بعد الصحوات الوعي متجه للا إنجاب. طبعا هذا الكلام خارج اليمن، في اليمن متجه للإنجاب بقوة وخاصة في بعض المجتمعات والمناطق هنا في بلادنا. أبو خالد حلصان يقول أطفال أقل تربية صحيحة، تعليم أفضل، تغذية سليمة ينتج عنها صحة بدنية سليمة، مسؤولية وجهد أقل على الوالدين في التربية وتوفير المتطلبات، وهذا يعود بالنفع على المجتمع، يخرجوا شخصين مفيدين أفضل من 5 2 مفيدين و3 عبء على المجتمع.
1: نعم احنا نتفق معك يا ابو خالد. ومنصور فيصل بيقول مع كثرة الانجاب ولكن يجب وضع حلول في الانجاب ما بين الطفل الاول والثاني وهكذا، وهي ترتيب فترة ما بين كل مولود سنتين الى ثلاثة، ومن اجل الا يكون هناك تعب على الام والاب في تربيتهم، كذلك يستطيع الاب في الانفاق عليهم بشكل صحيح وتربيتهم تربية حسنة. الخطأ بان يكون الشخص ضد كثرة الانجاب الرزاق، هو متكفل بهم وهو الله عز وجل. نعم
2: فعلا. هنا أبو خالد أضاف بالواتساب تحريض الأمهات اللي بناتها يربطي زوجك بالجهال علشان ما يتزوج عليك.
1: نعم
2: في فكر مع الأسف في هذا الشيء، يعني حتى إذا تزوج يعني كأنه ما بيخلفش جهال.
1: هذه فقط أفكار بتختلف يا ديانا. ونشوف معنا كمان، أنا بشوف البث المباشر حاليا الموجود معنا، وأتمنى تطلع جميع التعليقات. وطالع لي هنا نجيب محمد الناعري كالعادة بكلماته الجميلة اللي بترافقنا بكل صباح، وبيقول أخاف يوما أن أحبك فوق ما تتحملين، وأخاف أن ألقاك نهرا في دموعي، وأخاف أن ألقاك يوما في ضلوعي نهرا من الأشواق نبعا من حنين، وأخاف أن ألقاك شمسا ذا، وأيضا أخاف يا قذري الذي قد خط من فوق الجبين من بعد أن أهوى هواك تسافرين، وأخاف يا عمري أنا يوما تفرقنا السنين، بالرغم من إني أخاف وتعرفين قلبي يحبك فوق ما تتصورين، ما زلت في قلبي وعيني تسكنين، يا أجمل الأطيار تجدو داخلي، يا موجة نامت بحضن سواحلي، عيناك أجمل من حقول الياسمين، وأخاف يوما أن أحبك فوق ما تتوقعين، فالعشق عندي غير كل العاشقين، عشقي أنا كالنار كالإعصار كالزلزال كالبركان، عشقي ثائر لا يستكين، عشقي كسيل جارف نهر يصب مشاعري في الآخرين، عشقي عطاء دائم فإذا طلبت الشيء كان، وإذا طلبت العمر هان، لك دائما ما تطلبين، يا من ملكت الروح والقلب المعذب بالحنين، رفقا بمن تملكين. صباح الخير لأصحاب الكلمات الحنونة التي ترمم شقوق الروح، لجميلية الروح والقلب، وللمبتسمين رغم الألم، استقبلوا صباحكم بالتفاؤل وتأملوا جمال الزهور وصوت العصافير، ابدأوا يومكم بابتسامة مشرقة وادعوا لمن تحبون. صباح الورد والياسمين طاقم إذاعة عدن الغد والمستمعين.
2: يسعد صباحك يا نجيب. ومن نجيب إلى صديقنا مطيع، صباح الخير عليكم وعلى الطاقم. رأيي الأولوية لبناء أسرة قادرة مش لكثرة العدد، السبب ببساطة الجانب المادي والمعيشي تحت مقولة كل طفل يأتي ورزق معه، أيضا الجانب الصحي، الحملة المتكررة في السن صغيرة ينهك جسد المرأة، الأم هي عمود البيت، إذا تعبت الأم تعب البيت كله، أيضا الجانب التربوي من أكل وشرب، التربية مش بس أكل وشرب، التربية وقت اهتمام متابعة دروس حوار، لما يكون الأب والأم عندهم 3 إلى 4 أطفال قادرين يركزوا معهم ويطلعوا جيل واعي متعلم، لكن مع العدد الكبير بدون إمكانيات للأسف كثير أطفال يضيعوا في الشارع. الخلاصة الأسرة الناجحة التي تربين 3 وتطلعهم دكاترة مهندسين ونافعين، مش اللي يجيبوا 10 وترميهم للدنيا.
1: حقيقة كلام منطقي. ومعنا فؤاد أبو خاطر بيقول سلام لمن خيالهم لا يغيب عن قلوبنا أبدا، صباح الورد يا دينا وديانا، صباحك فل يا ناصر، الموضوع في غاية الأهمية ونحن مع تنظيم الأسرة، الشكر والتقدير لإدارة الإذاعة وللتميز عنوان ديانا وللتميز عنوان والعنوان التميز، دمتم ودامت دينا وديانا متألقين في عالم الأثير، مع تحياتي للجميع صديقكم الدائم فؤاد أبو خاطر من العالم. شكرا لك.
2: وهنا مها محمد علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، صباح يوم جديد، لنكن سعداء، دع لكل يوم يكون فرصة لخلق شيء جميل ورائع، صباح يوم آخر لتحقيق أحلامك وأهدافك، استمتع بيوم كله عطاء تفاؤل أمل، ابدأ يومك بحب وإخلاص لعملك، فنور الشمس ينير طريقك ويرشدك إلى النشاط، فليكن السلام والوئام رفيقك. يسعد صباحك مها، شكرا على الكلمات الجميلة.
1: ومطيع أحمد بيقول صباح الخير يا عدن، صباح الخير يا نفس الجنوب يا وجه اليمن الباسم، من أثير إذاعة عدن الغد نرسل تحية احترام وتقدير لكل من يبدأ يومه بالسعي، للأم اللي صحت بدري وجهزت بيتها، وللموظف اللي رايح عمله رغم كل الصعاب، وللطالب اللي ماسك كتابه وحلمه أكبر من الظروف، ولكل يد تبني وكل قلب ما زال متفائل، وبيضيف أصبح وقلبك باليقين منور المنور واسعي فإن الله للساعي ناصر. ما ضاقت الدنيا على مؤمن بها والرزق يأتي والفرج يتيسر. يا عدن يا بهجة الأيام فيك الأمل رغم العسر يزهر. تذكروا يوما جديد يعني فرصة جديدة، فرصة نكون أفضل، نتصالح، ننتج ونبني. حافظوا على مدينتكم، ابتسموا في وجه بعضكم البعض، فالكلمة الطيبة صدقة والعمل إتقان والأمل عبادة. نهاركم سعيد وربنا يحفظ عدن وأهلها. مع تحيات مستمعكم الدائم مطيع أحمد. شكرا لك يا مطيع.
2: مطيع أيضا هنا أمان الحامي. غير نظرتك للحياة وكن إيجابيا، فكلما كانت نظرتك مشرقة كلما كانت حياتك أجمل. صباحكم مشرق بالأمل، يسعد صباحك أماني وبتصبع على المشاركين والمتصلين. شكرا جزيلا.
1: وأيضا معنا أحمد عبد الواسع بيقول صباح الخير يا عدن، صباح الخير لصوت الحكمة، للوالد أصقار اللي كلمته ميزان وضحكته أمان، اليوم نسمعه ونستفيد منه ونرفع له القبعة. تحية لطاقم الإبداع ولكل من يسمعنا الآن.
2: ومتصبع على الغالية أذكار وكذلك أم قاسم وأم عماد. وهنا حنين أيضا صبحت علينا ويسعد صباحك يا حنين. أعتقد أنه بالواتساب.
1: نعم، ونذهب الآن إلى الفيس والمنشور اللي تم تناوله وكان متواجد معنا في الصفحة، والآن بنبدأ نقرأ طبعا التعليقات المتواجدة معنا حاليا. أهو بالدقائق تنفتح معنا الصفحة طبعا. بيقول أكرم العلقي، والقضية اللي طرحتوها مسألة في غاية الأهمية وتلامس واقع الكثير من الأسر في ظروفنا الراهنة، فلا خلاف أبدا على أن الرزاق هو الله عز وجل، وهذا أصل عقائدي ثوابت راسخة، لكن الشريعة الإسلامية قامت أيضا على مبدأ الأخذ بالأسباب وعدم المشقة، فالإسلام لم يطلب منا إنجاب الذرية لمجرد الكثرة العددية، بل رغب في الذرية الصالحة القوية والمتربية تربية سليمة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الكثرة التي لا وزن لها، كما أن التربية في عصرنا هذا لم تعد مجرد لقمة عيش، بل أصبحت مسؤولية كبرى تشمل التعليم والصحة والتنشئة النفسية المتزنة، والأب والأم مسؤولان أمام الله عن هذه الأمانة، لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فالعقل والحكمة يتطلبان التخطيط وإدارة الموارد المتاحة والتأني في الإنجاب لحين تحسن الظروف، ليس اعتراضا على القدرة، بل هو من باب الأخذ بالأسباب والرفق بالرعية حتى لا نتحمل ما لا نطيق، والدعوة للزوج الكريم أن ينظر للأمر بمنظور الشراكة والمسؤولية الشاملة، فالهدف ليس كثرة عدد الأطفال، بل تقديم أفراد صالحين ومتعلمين ونافعين لأنفسهم ولمجتمعهم. أصلح الله حالكم ووسع في رزقكم وبارك الله في طفليكم.
2: نعم محمد الصلوي، بعض الآباء لا يستطيع أن يوفر قوت طفلين، فكيف إن أتى الثالث وكيف سيوفر له قوته بالذات أصحاب الإيجارات فعلا.
1: نعم، وطلال أيضا بيضيف ويقول بالنسبة للمرأة فالفقر الذي تتخوف منه والذي قد ربما لا يأتي كون الأرزاق بيد الله وليست بيد البشر، فالفقر أهون على الأسرة من الطلاق، لأن الطلاق إثارة فظيعة على حياة الأسرة وخصوصا الأطفال، فهم سوف يكونوا الحلقة الأضعف والضحايا الأكثر ضررا
2: فعلا. وهنا عبد الواحد محمد، صبح علينا، حفظكم الرحمن أينما كنتم ووهبكم دعاء لا يرد وباب خير لا يسد وعافية ليس لها حد. يسعد صباحك يا عبد الواحد وشكرا على هذه الرسالة.
1: وأحمد محمد بيقول قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا حاجة لزيادة الأبناء، إذا كانت المعيشة صعبة فالمسؤولية أكبر، وهنا من المسؤول الأب، وفي الأخير قد تتشتت الأسرة عندما تجيها ضيقة مالية
2: فعلا. وطبعا كما رأينا يا دين إنه الآراء يمكن انقسمت بين معارض ومؤيد، ولكن في الختام يمكن احنا نقول بس انه كل نعم. زمن له ظروفه
1: صحيح.
2: ولكل شخص له ظروفه ومستوى المعيشي والاقتصادي، فلينظر الى ما تمتد اليه رجليه ويديه، فما فيش داعي انه يعني ننجب اطفال الى الشارع، فيجب علينا ان نكون حريصين، وبالاول والاخير هذه مسؤوليه احنا بنتحاسب امام الله سبحانه نعم. وتعالى عليها.
1: ومثل ما قلنا ختاما لا نستطيع الا ان نقول ننتبه فقط الى اولادنا بقدر ما بنقدر ونحافظ عليهم، فبالاخر الموضوع هو مش عباره عن مسابقه انا كم ممكن انجب على هذه الدنيا، ولا كم ممكن يكون معايا اطفال، بقدر ما انا كيف ممكن اربيهم على التربيه الصالحه والحسنه. طبعا مستمعينا ومتابعينا متابعينا للأسف الشديد وقتنا انتهى في برنامج عدن هذا الصباح، ولكن بلازلنا معكم في مواضيعنا الكثيرة في راديو عدن الغد بشكل عام، ولذلك انتظرونا في نفس الموعد غدا لقضايا جديدة ولمساحة تفاعلية أكثر. إلى ذلك الحين كونوا بصحة وعافية،
2: إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات

0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

عضو مجلس القيادة الخنبشي يعلن استكمال نتائج التحقيقات في قضية اغتيال الصحفي محمد عيضة. وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها المصري مستجدات الأوضاع في اليمن وتطورات الإقليمية. الوزير الشرجبي يتفقد حقل مياه وادي الجزع بمديرية الغيضة. أهلا بكم، نشرة الأخبار الرئيسية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبال مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بحثت العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وتطرق الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقته الوزيرة الزوبا إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وتطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وجددت الزوبا إدانة الجمهورية اليمنية للاعتداء الذي استهدف سفينتي نفط مصريتين بطائرة مسيرة في ميناء دمياط، مؤكدة تضامن اليمن الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة كل من يستهدف أمنها واستقرارها ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي وسلامة أراضيها. كما بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني محي الدين إبراهيم، بحثت العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين وسبل تفعيل التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. كما بحث الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقته الوزيرة الزوبا مستجدات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. ورحب الجانبان بتشكيل التحالف البحري الدفاعي بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية هذه المبادرة في حماية الممرات المائية الحيوية وتعزيز الأمن والاستقرار وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات التي تشهدها المنطقة بما يدعم السلم والأمن الإقليميين. ترأس وزير النقل محسن العمري اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة أوضاع ميناء الوديعة وأبرز التحديات والإشكاليات التي تواجه سير العمل والإجراءات الكفيلة بمعالجتها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة نقل البضائع. وخلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي وضم رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل والمدير العام لميناء الوديعة البري عامر الصيعري، أشاد الوزير العمري بالجهود التي تبذلها إدارة ميناء الوديعة والعاملون فيه للحفاظ على انتظام سير العمل رغم التحديات، موجها بتنفيذ نزولات ميدانية إلى عدد من المنافذ البرية وتشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة لتقييم مستوى الأداء والوقوف على الاحتياجات والمعوقات والعمل على تذليلها، إضافة إلى إعداد تقارير يومية ونشرها عن حركة منفذ الوديعة بما يعكس واقع العمل ويبرز الجهود المبذولة ويسهم في رصد أي سلبيات ومعالجتها. تفقد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي سير العمل في حقل مياه وادي الجزع بمديرية الغيضة بمحافظة المهرة. استمع الوزير والشرجبي من القائمين على الحقل إلى شرح حول مكوناته الفنية والطاقة الإنتاجية للحقل وآلية تشغيله ودوره في تعزيز مدينة الغيضة بإمدادات المياه والمناطق المستفيدة، مؤكدا أهمية الحفاظ على كفاءة تشغيل الحقل واستدامته والعمل على تطوير البناء التحتية لقطاع المياه بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه قطاع المياه. دشن وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي ومعه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان مشروع صيانة طريق النشمة حوبان قدس وإعادة تأهيله بطول 26 كيلومترا بتمويل من صندوق صيانة الطرق وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور. واطلع الوزير والمحافظ على أعمال التنفيذ وتفاصيل المشروع الذي يشمل تأهيل الطريق وصيانته وتنفيذ أعمال السلامة المرورية
أكد وزير الأشغال العقربي أن المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة الطرق الحيوية وفقا للإمكانات المتاحة وأولويات الاحتياج. وعلى هامش التدشين، تفقد وزير الأشغال ومحافظ تعز عددا من الطرق الرئيسية التي تحتاج إلى صيانة وتأهيل. وجه الوزير المختصين بإعداد الدراسات الفنية اللازمة ورفعها لتحديد أولويات التدخل ومعالجة الأضرار. دشنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الاختبارات الوزارية للعام الدراسي 2025-2026 في معاهد التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظات المحررة بمشاركة نحو 3000 طالب وطالبة في مختلف المستويات والتخصصات في خطوة تهدف إلى تقييم مخرجات التعليم الفني وتعزيز جودة التأهيل المهني بما يواكب احتياجات سوق العمل. اختتمت بمدينة عتق بمحافظة شبوة أعمال الورشة التدريبية الخاصة ببناء قدرات الصحفيين في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي نظمتها مؤسسة قنا للحقوق والإعلام بالشراكة مع مؤسسة فريدريتش إيبيرت الألمانية مكتب اليمن بمشاركة 20 صحفيا وصحفية بالمحافظة. وتناولت الورشة التي استمرت 3 أيام عددا من المحاور العلمية المرتبطة بمفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال العلمية أو الإعلامية. هذا وأكد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبد رب هشلة أهمية مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يفرض حضوره اليوم في مختلف المجالات، مشددا على مواصلة برامج تأهيل الصحفيين وتعزيز معرفهم ومهاراتهم للاستفادة من هذه التقنيات المذهلة مهنية ومسؤولية وبما يخدم تطوير رسالتهم الإعلامية وتحسين محتواها. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي أبي مدينة المكلا معرض أبعد من الحرب بقليل الذي تنظمه مؤسسة حضرموت للثقافة ضمن المكون الثالث من مشروع المناصرة الثقافية، أحد مكونات مشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن، المنفذ بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وبدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة حضرموت للثقافة. وعقب قص الشريط إذانا بافتتاح المعرض، تجول الوكيل باعلوي في مختلف أركانه، استمع خلالها إلى شرح قدمه مدير مشروع المناصرة للثقافة محمد محماس، استعرض فيه أهداف المشروع ومراحله وأبرز ما حققه من مخرجات عكست قدرة الشباب على توظيف التراث والثقافة والتقنيات الحديثة في إنتاج محتوى إبداعي يحمل رسائل مجتمعية وإنسانية. كما اطلع باعلوي على أقسام المعرض المختلفة مشيدا بالمستوى الإبداعي الذي قدمه المشاركون وبما يجسده المشروع من نموذج ناجح للشراكة بين المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية في دعم المبادرات الثقافية وترسيخ قيم الحوار والتعايش والسلام. عدد من الشباب والإعلاميين يجتمعون في سيئون من مختلف التوجهات في ورشة تعريفية بحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي ضمن جهود اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية. نظمت مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بمدينة المكلا حفل إشهار كتاب الشهيد صالح بن حسينون حنكة قيادية ومنارة وطنية للكاتب خالد سعيد مدرك، وذلك بحضور عدد من أفراد أسرة الشهيد ونخبة من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والأدبية والفكرية والعسكرية والمهتمين بالتاريخ والتراث الحضرمي. وخلال الحفل جرى استعراض محتويات الكتاب وما يتضمنه من توثيق لمسيرة الشهيد بن حسينون التي امتدت على مدى 50 عاما. هذا وأكد الحاضرون أهمية توثيق سير الشخصيات الوطنية والنضالية التي أسهمت في صناعة التاريخ، مشيرين إلى أن الكتاب يمثل إضافة نوعية للمكتبة التاريخية الحضرمية لمحتواه من معلومات ووثائق وشهادات تسهم في حفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة خلال المواسم الثلاثة المقبلة. وأكد الاتحاد في بيان أن السعودية نجحت في تنظيم النهائيات بصورة مميزة خلال آخر نسختين، مما أسهم في حصولها على حق تنظيم النسخ الثلاث المقبلة. هذا وستشهد النسخة المقبلة من البطولة التي تضم أبطال الدوريات المحلية وأبرز الأندية في القارة ستشهد
توسيع عدد الفرق المشاركة من مرحلة الدوري من 24 إلى 32 فريقا. وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الخنبشي يعلن استكمال نتائج التحقيقات في قضية اغتيال الصحفي محمد عيضة. وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها المصري مستجدات الأوضاع في اليمن والتطورات الإقليمية. الوزير الشرجبي يتفقد حقل مياه وادي الجزع بمديرية الغيضة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: عيش صيفك مع أورنج.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. أعلنت شرطة مديرية دار سعد عن ضبط عصابة من الأحداث والقاصرين متهمة بتنفيذ سلسلة سرقات استهدفت محلات تجارية وأحواج خردة في المديرية. ودشنا في محافظة تعز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طرق النشمة حوبان قدس بطول 26 كيلومترا بتمويل من صندوق صيانة الطرق وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور. وشاركت بلادنا في الدورة 40 لمهرجان قرش للثقافة والفنون بالأردن ممثلة بالفرقة الوطنية للفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة. عربيا وعالميا، استشهد 8 أشخاص في قطاع غزة جراء غارات لجيش الاحتلال الصهيوني رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس. وسجلت أكثر من 350 هزة ارتدادية في محافظة كوماموتو اليابانية خلال 5 أيام عقب زلزال بلغت قوته 17 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين. اقتصاديا، لأول مرة منذ عام 15 طوكيو وواشنطن تتدخلان لدعم الين بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له خلال 40 عاما. تركيا والعراق يوقعان اتفاقية لمدة عام لمواصلة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية. رياضيا، شبام يتغلب على الأحرار ويتأهل وصيفا عن المجموعة الثانية في دوري أندية الدرجة الثالثة بحضرموت الوادي. وأهلي الغيل يتوج بطلا لعمومية الطاولة وشباب القارة يحصد لقب الناشئين بساحل حضرموت. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دين المدني، دمتم في أمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كصوتنا.
1: والهجرة إلى الحبشة تستلفت النظر. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرف عنه قراءة لتاريخ الشعوب ولا لأوضاع الأمم ولا لسياسات البلاد المحيطة به، كيف يختار الحبشة؟ إنه اختارها للحيثية التي قالها، قال لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وجاء الواقع فصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأرسلت العرب عمرو بن العاص ليستطيع أن يقنع ملك الحبشة برد المسلمين المهاجرين، فلم ينجح عمرو في مهمته بل رجع خائبا حسيرا. إذن فقد صدق الواقع ما قاله رسول الله، إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فمن الذي أعلمه حين يقول شيئا لم يؤهله له اطلاع ولم تؤهله له سياحة، إنما قال ذلك لأنه لا ينطق عن الهوى. وبعد ذلك كان ما كان من التمهيد لأمر الهجرة ببيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة. ماذا تظنون حينما عقدت صفقة البيعة؟ رسول الله يأخذ لربه عهدا ولنفسه عهدا، خلاصته أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأموالهم، فكان من الواجب هذا ما يعطيه المبايعون. فماذا يعطي رسول الله نظير ذلك؟ قالوا فما لنا إن نحن وفينا بهذا. ماذا قال الرسول؟ قال لكم الجنة. انظروا إلى الجواب الذي يبين منهج السماء في دقة. إن منهج السماء لم يجد ليمني الناس بانتصار أو ليمني الناس بغنائم أو ليمني الناس بشيء من حظوظ الدنيا أبدا. فالداخل على الإيمان بالله داخل على أنه معط لا آخر، وعلى أنه مضح لا يطلب ثمنا إلا الجنة. لأنه حين يقوم بالإيمان بمنهج الله وبالدعوة لمنهج الله وبالجهاد في سبيل الله وبالهجرة عن الأهل والمال والوطن في سبيل الله، هذا عمل ضخم. والذي يعمل عملا ضخما لا بد أن يغلي ثمنه، فلو أن ثمنه كان شيئا من أعراض الدنيا لما كان ذلك كفءا لأن يكون ثمنا لهذا التعب المضن طويل. إذن فلا جزاء إلا أن تكون الجنة. إذن حينما قال رسول الله لكم الجنة لم يمنهم بشيء حتى يدخل الداخلون، وفي نيتهم وفي من
0: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: منهجهم أن لا يطلبوا شيئا من زهرة الحياة ولا متع الدنيا، مع أن الرسول قال في مناسبات عن ربه: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ولكنه حين الصفقة لم يضع في أذهان المبايعين إلا أن لهم الجنة، ذلك هو الثمن الأصيل. وبعد ذلك جهر رسول الله بالدعوة، فكان من الأشياء الغريبة في هذه الدعوة أنها استقبلت، فالذي استقبلها بعقل وفكر وروية وأنات دخلت الدعوة في قلبه، والذي استقبلها وفي قلبه شيء من عقائد فاسدة لم يخرجه ليستقبل الأمر الجديد، الحيز العقدي في القلب لا يشغل بعقيدتين متناقضتين أبدا. فإن أردت أن تستقبل عقيدة حدثت بها فيجب أن تخرج من قلبك العقيدة المضادة حتى تطرح العقيدتين على بساط فكرك وتنظر فيهما نظر المتأمل المرجح. أما أن يكون في قلبك عقيدة ثم تستقبل عقيدة جديدة، العقيدة الجديدة لا تقبل أن تدخل مع عقيدة فاسدة أبدا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى حينما كذب القوم محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قالوا: مجنون. أيكون المجنون على خلق عظيم أبدا؟ إن الخلق العظيم منهج سوي في استقبال أحداث الحياة والتفاعل مع الناس، وذلك لا يتأتى من مجنون أبدا. قال: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى، أي اثنين اثنين، كل اثنين يتشاوران في أمر هذا الرجل. والمشاورات دائما حينما تكون بين اثنين مهما كان التناقض بينهما تنتهي دائما إلى خير. لماذا؟ لأن المجادلة والمجادل وهما الاثنان معا حينما يتجادلان لا يوجد ثالث ولا رابع ولا خامس، يعز على الإنسان أن ينهزم أمامهما. وإذا انهزم لخصم واحد فإنما ينهزم بثمن هو معرفة الحق، وبعد ذلك لا تنكسر نفسه ولا ينكسر غروره أن يقال هزم أمام فلان أو أمام فلان، لأنه هزم في ستر. أو تقوم لله فرادى. ولذلك كان الحكم الصحيح أن يبحث الإنسان في الأمر وحده، أو أن يبحث في الأمر مع مشارك واحد، حينئذ يأمن عدالة النظر وعدالة التفكر وعدالة الحكم. وبعد ذلك قالوا: ساحر. أفلسوا من الجنون، قالوا: ساحر. نقول لهم: إذا كان هو ساحر فلماذا سحر الذين آمنوا به ولم يسحركم أنتم أيها القوم الكافرون به؟ لو كان ساحرا ما امتنعتم عليه، لأن المسحور لا خيار له مع الساحر أبدا، فبقاؤكم على الكفر دليل على أنه لم يكن ساحرا. وكان ما كان ونفذ الإيمان إلى قلوب الكثيرين. لنبحث في قلوب الذين استقبلوا ذلك الإيمان. قديما قيل رسول سبق محمد: ما نراك اتبع الأدنى، إنهم الذين يثورون من عند زواتهم. ولو علم هؤلاء أن الأراذل الذين قالوا وآمنوا لم يكونوا أراذل، لأنهم لم يقننوا لثورة على أوضاع، وإنما استقبلوا منهجا من أعلى منهم، وهو منهج الله على لسان رسول الله. إذن فليست الثورة نابعة منهم، ليست الثورة نابعة من بشر على بشر، فهم في الحق ليسوا ثائرين ولكن مثورين بمنهج الله. فهؤلاء قوم تركوا أموالهم وأهلهم وديارهم في الله، وهؤلاء قوم أخرجوا مالهم بل وأخرجوا أهلهم في الله، بلغ من السخاء وبلغ من الأريحية بعد المؤاخاة أن يعرض الأنصاري على أخيه المهاجري مسألة نعرف موقعها من حس الناس ومن غيرتهم. الإنسان منا حين يتمتع بنعمة من نعم الله سبحانه يحب أن يشاركه غيره فيها، فإن كان لك مركب تحب أن يشركك صحبك فيه، إن كنت في نعمة تحب أن يشركك أحبابك فيها، وقد تدعوهم لتفيء عليهم من فضل الله عليه، لكن النعمة الوحيدة التي تأبى الفطرة البشرية أن يكون للإنسان مشارك فيها إنما هي المرأة. أغراض الدنيا لم تجعل الأنصاري يشح بما عنده من الخير ليعين أخاه المهاجر، ذلك هو الإسلام. إذن فالإسلام إن عبرنا أنه ثورة ليس ثورة من الأرض على أهل الأرض، ولكنه تصحيح لأخطاء أهل الأرض، والتصحيح للأخطاء حين يعم الفساد لا بد أن يتدخل فيها الحق سبحانه وتعالى بمنهج وبمعجزة لرسول تؤيده هذه المعجزة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جهر بهذه الدعوة أراد أن يبلغ عن الحق، أن يخرج الناس من مرادات نفوسهم وأهوائهم إلى مراد ربه، لأن آفة الحياة الدنيا أن يستعبد الهوى الإنساني الإنسان، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فميزة التشريع السماوي حين ننظر نجد أن الكون الذي نعيش فيه إذا استقرأنا كل أجناسه وجد

0: كل الأجناس الحادثة في الكون تخدم ذلك الإنسان. فالأجناس الحادثة في الكون حين ينظر إليها الإنسان ليستقرئ يجد أن هناك جنس أدنى منه هو الحيوان يتميز عنه الإنسان بالفكر، وجنس أدنى من الحيوان وهو النبات يتميز عنه الحيوان بالحس والحركة، وجنس أدنى من النبات هو الجماد لا حس له ولا حركة في العرف الظاهري. إذا نظرنا إلى رسالات هذه الأجناس وجدناها جميعها تصب في الإنسان، وما الذي يدخلني في هذه المتاهة ولماذا لا أصفح عنه؟
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة.

0: والتنظيف وانزيمات الذكية وريحة العطرة إنجازات عائلتي دائماً مستمرة. إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا.

0: التكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
4: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
3: إدارة اللوجستيات والإمداد،
4: التسويق الرقمي،
3: إدارة الأعمال،
4: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
3: المحاسبة،
4: العلوم المالية والمصرفية،
3: نظم المعلومات الإدارية،
4: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
3: برامج الماجستير،
4: إدارة المشاريع،
3: إدارة الأعمال باللغة العربية،
4: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: المحاسبة،
4: الإدارة المالية،
3: المصارف،
4: نظم المعلومات الحاسوبية،
3: برامج الدكتوراه،
4: دكتوراه في إدارة الأعمال،
3: دكتوراه في المحاسبة.
4: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
3: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
4: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
3: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها.

0: وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما مع كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت.

0: للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
6: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
5: إدارة اللوجستيات والإمداد،
6: التسويق الرقمي،
5: إدارة الأعمال،
6: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
5: المحاسبة،
6: العلوم المالية والمصرفية،
5: نظم المعلومات الإدارية،
6: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
5: برامج الماجستير،
6: إدارة المشاريع،
5: إدارة الأعمال باللغة العربية،
6: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
5: المحاسبة،
6: الإدارة المالية،
5: المصارف،
6: نظم المعلومات الحاسوبية،
5: برامج الدكتوراه،
6: دكتوراه في إدارة الأعمال،
5: دكتوراه في المحاسبة.
6: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
5: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
6: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
5: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. أعلنت شرطة مديرية دار سعد عن ضبط عصابة من الأحداث والقاصرين متهمة بتنفيذ سلسلة سرقات استهدفت محلات تجارية وأحواش خردة في المديرية. ودشنا في محافظة تعز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طرق النشمة حوبان قدس بطول 26 كيلومترا بتمويل من صندوق صيانة الطرق وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور. وشاركت بلادنا في الدورة 40 لمهرجان قرش للثقافة والفنون بالأردن ممثلة بالفرقة الوطنية للفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة. عربيا وعالميا، استشهد 8 أشخاص في قطاع غزة جراء غارات لجيش الاحتلال الصهيوني رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس. وسجلت أكثر من 350 هزة ارتدادية في محافظة كوماموتو اليابانية خلال 5 أيام عقب زلزال بلغت قوته 17 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين. اقتصاديا، لأول مرة منذ عام 15 طوكيو وواشنطن تتدخلان لدعم الين بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له خلال 40 عاما. تركيا والعراق يوقعان اتفاقية لمدة عام لمواصلة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية. رياضيا، شبام يتغلب على الأحرار ويتأهل وصيفا عن المجموعة الثانية في دوري أندية الدرجة الثالثة بحضرموت الوادي. وأهلي الغيل يتوج بطلا لعمومية الطاولة وشباب القارة يحصد لقب الناشئين بساحل حضرموت. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أما بعد أيها الإخوة الكرام، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. بعث الله تعالى رسله وأنبياءه، وجعلهم الله تعالى رسلا بينه وبين الناس، أنزل الله تعالى عليهم الكتب وأوحى إليهم بالشرائع حتى يعلموا الناس أمور دينهم. ولقد جعل الله تعالى لكل نبي من هؤلاء الأنبياء من المعجزات البينات والآيات الظاهرات ما يثبت أنه نبي مبعوث، وليس أنه بشر مجرد يدعي دعوى بأنه نبي. ولذلك قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فجعل الله تعالى لكل نبي من المعجزات التي تثبت أنه نبي، وجعل الله تعالى كل معجزة لنبي تكون متوافقة مع المشهور من أحوال عصره. فموسى عليه السلام لما بعث في عصر انتشر فيه السحر، جعل الله تعالى الآيات التي بعثها معه في ظاهرها ما يغلب ما يفعله قومه من السحر، فكان يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، ويخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل كافر. عيسى عليه السلام بعثه الله تعالى في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، فجعل الله تعالى له من المعجزات ما يثبت لقومه أن ما يأتي.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: به عيسى عليه السلام هو من الله تعالى وليس مجرد شيء من الطب الذي يتعاطاه قومه، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فبهر بذلك كل طبيب وحير كل لبيب. أما نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فهو لم يبعث إلى قوم محددين يهتمون بطب أو يتعاطون السحر أو يهتمون بالبلاغة أو بغير ذلك من الأنواع المحددة، وإنما بعث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، فجعل الله تعالى له من المعجزات ما يقيم الحجة على جميع الناس. فإن أردت معجزات تتعلق بخوارق العادات والأمور الباهرات وجدت عنده صلى الله عليه وسلم، فقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى القمر وانشق بإذن الله تعالى كما قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وأشار إلى السحاب لما كان يمطر عليهم فتفرق بإذن الله كما في القصة المشهورة بذلك. وله عليه الصلاة والسلام أنواع من المعجزات تتعلق بالطب وتتعلق بإنبائهم بشيء من الغيب إلى غير ذلك. وإن من كمال إيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم أن نعرف معجزاته التي أنزلها الله تعالى عليه وجعلها الله تعالى دليلاً أنه نبي مرسل من عند ربنا جل وعلا. أما أعظم معجزاته فهو هذا الكتاب العظيم، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله، ثم قال الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أما يكفيهم أن بين أيديهم هذا القرآن العظيم بما فيه من العجائب البينات والآيات الظاهرات وما فيه من المعجزات التي تثبت بأنك نبي، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ولقد بلغت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلغت أكثر من 1000 معجزة متنوعة، منها ما نقل إلينا ومنها ما لم ينقل إلينا. فإنباؤه صلى الله عليه وسلم بأخبار آخر الزمان مثلا، فأخباره صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة لما ذكر أنه يتقارب الزمان، ها نحن ودعنا رمضان وكأنها أيام وإذا نحن نترقب رمضان الآخر، إخباره عليه الصلاة والسلام بتكاثر الأسواق وتقارب الأسواق وأصبحت الأسواق على كثرتها متقاربة بحيث أنك لو أردت سلعة من أقاصي الدنيا لطلبتها في لحظات ووصلتك في وقت يسير، قل إلى غير ذلك مما ذكره عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، ومنها أمور وقعت في وقته عليه الصلاة والسلام. ولقد قسم أهل العلم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إلى 10 أنواع. من أول هذه المعجزات إخباره صلى الله عليه وسلم بشيء من المغيبات، ومن ذلك أنه بعد معركة بدر جلس نفر من قريش في ظل الكعبة، وجلس وهب وجلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية بن خلف في ظل الكعبة وحدهما، وأخذا يتذاكران ما وقع في بدر من الهزيمة على قريش وما وقع من القتل والأسر، وأمية بن خلف أبو صفوان مقتول وعمير ابنه وهب مأسور، فجعل يتشاكيان، فقال عمير لصفوان والله لولا دين علي وصبية لا أجد من يرعاهم من بعدي لذهبت إلى محمد فقتلته إن تمكنت منه، فقال ما الذي يمنعك من قتله؟ قال هذا الذي يمنعني، فقال أما دينك فعلي، قال له صفوان أما دينك فعلي يا عمير، وأما أولادك فأنا أرعاهم، فخذ هذا السيف واذهب إلى المدينة واقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمير وهب مأسورا عند المسلمين، فدخوله إلى المدينة لا يستغرب. فذهب عمير حتى إذا وصل إلى المدينة أناخ راحلته ونزل والسيف معلق في عنقه، ونزل حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد كتم أمره عن كل أحد، وجاء كأنه يريد أن يفدي ولده، أن يدفع فدية ليفك ولده من الأسر، ولده وهب. فلما وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أفتدي ولدي الأسير عندكم، ففادون في أسارانا، فإننا لكم أهل وعشيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: فما بال السيف معلق في عنقك؟ الذي يريد أن يفتدي أسيرا يأتي بمال، لا يدخل بسيفه وهو مقاتل حرب. قال: ما بال السيف معلق في عنقك؟ قال: قد قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اصدقني يا عمير، ما جاء بك؟ قال: جئت أفتدي ولدي الأسير عندكم. فقال عليه الصلاة والسلام: فماذا شرطت لصفوان بن أمية وأنتما جالسان في الحجر؟ قال: ما شرطت له شيئا. قال: بلى، تكفلت له بقتلي على أن يقضي دينك ويعول ولدك، والله حائل بينك وبين ذلك، الله حائل بينك وبين ذلك. فقال له عمير: والله إن هذا الحديث بيني وبين صفوان في ظل الكعبة في الحجر، والله ما معنا أحد من الناس وقد كتمناه، فوالله ما نقله إليك إلا الله، ولا أوحى به إليك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وعاد عمير إلى مكة مسلما. وهذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بشيء من المغيبات، والغيب لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يخبر الله تعالى أنبياءه بشيء من المغيبات للمصلحة، كما أخبر موسى عليه السلام أن فرعون في طريقه إليهم فأمره أن يسوق العباد إلى مكان آمن، وكما أخبر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم ببعض الأخبار المغيبة لحماية المسلمين ونصرهم. وإلا فهو عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه لا يعلم الغيب، فإنه قد قدمت له شاة من امرأة يهودية بعدما فتحوا خيبر، قدمت له شاة مشوية، وكانت قد وضعت فيها سما وأكثرت السم في الذراع، فأخذ صلى الله عليه وسلم من لحم الذراع وأكل وهو لا يعلم أن فيها سم. ولو كان يعلم الغيب مطلقا لعلم أن فيها سم، وبالتالي لا يجوز أن يأكل، لكنه لما نهش منها نهشة أخبره جبريل أن فيها سم، ولا زال هذا السم في جسده عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله تعالى. فهو لا يعلم الغيب مطلقا، لكن إذا أخبره الله تعالى بشيء من الغيب علمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من يأتيك اليوم ويدعي أنه يعلم الغيب من السحرة والمشعوذين والكهان، سواء يضرب بالعصا أو يقرأ الفنجال أو يزعم أنه ينظر في النجوم أو يقرأ الكفة أو غير ذلك من الطرق، كل هؤلاء هم دجالون، ولا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ولا يمكن أن ينبئك الساحر والكاهن إلا بأمر يعلمه غيره. فقد يقول لك مثلا: أنت اسم زوجتك فلانة، وعندك من الأولاد كذا وكذا، وتسكن في المكان الفلاني، وعندك في من المال كذا وكذا، ثم تظن أنت أنه يعلم الغيب، وفي الحقيقة أن هذا ليس غيبا، هذه معلومات تعرفها أنت ويعرفها أهلك، عدد إخوانك، وربما لو كان مالك في البنك يعرفه أيضا موظف البنك، فهو ليس غيبا نبأك به هذا الكاهن، إنما الغيب الحقيقي هو الذي لا يعرفه أحد، الغيب المطلق، ماذا سيحصل غدا وماذا سيقع بعد شهر وشهرين، هذا الغيب لا يعلمه إلا الله. وكل من ادعى زورا وبهتانا أنه يعرف هذا الغيب بأي طريقة فهو كاذب، بل لا يجوز أن تسأله أصلا، لا يجوز أن تسأل من يدعي معرفة الغيب من الكهان وغيرهم أن تسأله عن شيء من الغيب، هذا حرام ولا يجوز، من أتى كاهناً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوماً. وفي الحديث الآخر من أتى كاهناً فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر بالقرآن، القرآن الذي أخبرنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فكيف تصدق غيره؟ كيف تصدق أن هذا الكاهن أو المشعوذ أنه يعلم الغيب؟ فهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى قد ينبئه أحياناً بشيء من الغيب لأجل مصلحة تتحقق للإسلام من حماية المسلمين أو نصرتهم أو إسلام بعض الناس أو غير ذلك. من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم حماية الله تعالى له وحماية الله تعالى لشريعته ولدينه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدد من معاركه يبعث الله تعالى له من الملائكة من تدافع عنه، كما وقع ذلك في معركة بدر وكما وقع في غيرها. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان في مكة يأتي أحياناً إلى الكعبة يصلي عندها، فأقبل أبو جهل يوماً إلى أصحابه وهم حول الكعبة وقال لهم: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم وأنتم تسكتون؟ قالوا: فماذا نفعل؟ قال: والله لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن عنقه برجلي. فلم يلبث أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل هجرته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، أقبل لأجل أن يصلي عند الكعبة، كما أن المجال عند الكعبة مفتوح للجميع، فلماذا تمنعونه؟ فلما أقبل وكبر عليه الصلاة والسلام وصلى وسجد، نظر قوم أبي جهل إليه، فقام أبو جهل ليحقق ما قال لهم، وجعل يمشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليفعل ما ذكره له. فلما كاد أن يصل وإذا به يصرخ ويجعل يديه أمام وجهه كأنه يتقي شيئا، يجعل يديه أمام وجهه ويرجع القهقرة، يرجع إلى الخلف، حتى وصل أصحابه وهو متغير الوجه، قالوا: ما بالك يا أبا الحكم؟ قال: والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، بيني وبينه أجنحة ما أستطيع أني أراه. فقال عليه الصلاة والسلام:

0: والتكل أحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: ليدعو أصحابه الذين جلسوا معه وهم يؤازرونه ويشجعونه على باطله، فليدعو نادية. سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب، اسجد واقترب وحمايتك علينا، اسجد واقترب ونحن نرسل عليك حفظة، اسجد واقترب ونحن الذي يمنعهم عنك ونحول بينهم وبين أذاك. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فلا زال صلى الله عليه وسلم في أمنة الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكما قال تعالى: ويرسل عليكم حفظة. فكان عليه الصلاة والسلام من معجزاته أنه منصور بالملائكة، ينصره الله تعالى ليس فقط في الحرب بل حتى في غيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل له حرسا، فلما نزل القول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، يعني دع الحماية علينا نحن الذين نحميك، دع الحماية إلينا والله يعصمك من الناس، صار صلى الله عليه وسلم لا يتخذنا ذلك إلا أحيانا. فهذا من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه، ومما يثبت أنه نبي مرسل. ومن ذلك أن قريشا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: هل تريد أن نصدقك في أنك نبي؟ قال: نعم. فلم يقولوا له: أصلح بيننا وافعل كذا وكذا من الأمور التي يستفيدون منها، أو من الأمور التي يعجزون عن فعلها، اشفي هذا المريض وأغني هذا الفقير، لا، وإنما قالوا له: شق لنا هذا القمر. وماذا يستفيدون من شق القمر؟ هذا مثل قوم صالح عليه السلام لما قالوا له: أخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة، ماذا تستفيدون؟ قالوا: شق لنا هذا القمر. فدعا الله تعالى أن يشق لهم القمر، فانشق القمر. والتفت بعضهم إلى بعض وقد رأوا أحد شقي القمر على جبل أبي قبيس، وجبل أبي قبيس هو الجبل المطل اليوم على الكعبة الذي عليه القصور الملكية عند أجياد، والشق الآخر عند الجبل الآخر. رأوا هذا هنا وهذا هنا وقد انشق نصفين، فقالوا: قد بلغ من سحرك أنك تشق القمر؟ قال: هذه آية معجزة. قالوا: لا، قد سحرنا لكنه لا يستطيع أن يسحر جميع أهل الأرض، فاسألوا السفار المسافرين الذين يأتونكم بعد أسبوعين وشهر من الشام من اليمن، اسألوهم هل رأوا في تلك الساعة أن القمر انشق أم لا. فكلما جاءهم أحد سألوه فقال: نعم، في الليلة الفلانية القمر بدر لكنه فجأة انشق إلى نصفين. ومع ذلك كذبوا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وأنزل الله تعالى فيها الآيات: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا يعرض عن اتباعها وعن التفكر فيها والإيمان بها، ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء، جاءهم من أنباء الأمم السابقة ما فيه مزدجر، ما فيه زجر وتخويف لهم ليتوبوا، حكمة بالغة فما تغني النذر. نسأل الله تعالى أن يقر أعيننا بإيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
6: خليك معنا واستمع إلى تردد 89.9 و 95.9 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كل يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سبب هذا الشيء يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة بين الناس. برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصرا على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: حيا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام متابعين الأحباء في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم بين الناس. مساء الخير لكل الأحباء عبر الأثير في عدن الحبيبة طبعا، ولكل من يستمعنا وهو الآن واقف في طابور طويل ينتظر مثلا أسطوانة الغاز أو ينتظر حافلة لتقل له إلى أي جهة هو متجه إليها. نفتح معكم اليوم ملفا حيوي بالأمس يلامس حياة كل بيت وكل مواطن في مدينتنا الحبيبة، ملف أزمة الغاز المنزلي الذي عادت لتلقي ظلالها من جديد واختناق حركة المواصلات التي ضاعفت معاناة الطلاب والعاملين والأهالي في محافظتنا عدن الحبيبة والمحافظات المجاورة لها. في حلقتنا اليوم من بين الناس طبعا ننقل نبض الشارع، نبحث عن الإجابات الشافية، أين تكمن المشكلة بالتحديد ولماذا تتكرر هذه الأزمات ومتى يلامس المواطن استقرار ملموس وحلولا جذرية. طبعا في برنامجنا بتشاركونا عبر الاتصال أو عبر الواتساب أو عبر رسائل الماسنجر أو التعليقات، وبنكون بانتظاركم. بنقول مساء الخير لمخرج برنامجنا الرائع ناصر فايز ولزميلتي العزيزة خديجة. مساء الخير خديجة.
1: يسعد مساك مواهب، وأهلا بكم متابعينا متابعي عدن الغد في كل مكان. ولا ننسى متابعينا أننا سنطرح هذه القضية في حلقتنا لهذا اليوم للنقاش، لأنها للأسف الشديد أرقت ولا زالت تؤرق الناس حتى اليوم. نطرحها مع المختصين ومع المسؤولين ليحدثونا أكثر عن مختلف جوانبها، عن أسبابها ومعالجاتها، ومن ثم نفتح باب الاتصالات معكم لاستقبال آرائكم وسماع أصواتكم التي هي دائما تهمنا. وننطلق الآن معكم ونعود بعد قليل لنبدأ أولى فقرات بين الناس.
2: يا دنيا زحمة زحمة وتاه الحبايب

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان لنناقش معكم مواضيع تهمكم وتهم الشارع العدني أو بالأخص محافظتنا عدن وأيضا في كمان يا خديجة بعض المحافظات المجاورة كمان تعاني من أزمة الغاز. صحيح. وموضوعنا اليوم أزمة الغاز وإنعدام المواصلات في عدن تعود للواجهة من جديد. تشهد مدينة عدن هذه الأيام أزمة حادة في توفير مادة الغاز المنزلي مما أدى إلى تشكيل طوابير طويلة أمام محطة التعبية وارتفاع الأسعار في السوق غير الرسمية وسط تزايد معاناة للمواطنين.
1: وتشير تقارير محلية إلى أن الأزمة ترتبط بتعثر وصول إمدادات نتيجة عراقيل في خطوط النقل والتوزيع، فيما تحدثت مصادر عن بوادر انفراج بعد إعادة فتح مسار مرور مقطورات الغاز واستئناف ضخ الكميات إلى الأسواق.
0: طبعا بيكون معنا ضيفنا على الهاتف. عناصر الضيف جاهز؟ طيب بزم على بال ما يجهز الضيف احنا بناخذ يا خديجة. طبعا في هناك العديد والعديد اللي كتبوا عن الغاز، أزمة الغاز وانعدام المواصلات في عدن. طبعا نشاهد الطوابير الطويلة أمام محطات الغاز أصبحت كابوس كما قلنا، يعاني منها الناس وتورقهم ويقضون ساعات طويلة أمام محطات الغاز لتعبية اسطوانة الغاز، وأيضا الصعوبة في التنقل عبر المناطق الأخرى مما يضاعف الأعباء المعيشية والنفسية على المواطن. طبعا تنعكس هذه الأزمة مباشرة وحادة على حركة النقل، وكما لاحظتم أنتم أن هنا لا يوجد هناك باصات كثيرة حتى نستطيع التنقل ما بين المديريات للطلاب والعاملين و الأهالي في أي مكان. حتى أصحاب السيارات يا خديجة طبعا يعانوا كمان من أزمة الغاز حيث أنهم لا يستطيعوا تعبية سياراتهم. طبعا أني أقول كده يا خديجة، في نظرك أنت تشوفي هل أزمة الغاز هذه أصبحت مفتعلة مثلا؟
1: ربما هذه الأشياء لا يعلم بها إلا الله وحده، ولكن هذه البداية بدأت للواجهة بشكل كبير تحديدا بعد حرب 2015. بدأ هناك تقطع قبلي للطرقات تعيق إمدادات وصول الغاز والمشتقات النفطية إلى عدن وإلى بقية المحافظات. طبعا هذا التقطع أدى إلى تكدس مخزون كبير وهائل من الغاز في خزانات صافر التي لجأت في الأخير للأسف الشديد إلى تفجيرها في الهواء الطلق تفاديا لحدوث كوارث داخل المصفات. كل هذا بسبب ماذا؟ ربما بسبب التقطعات التي لا ندري ما أسبابها وما هي المطالب التي تقف وراء هؤلاء. انعكست أزمة الغاز بشكل مباشر وحاد على حركة النقل الداخلي، حيث توقفت العديد من مركبات المواصلات العامة عن العمل، مما تسبب في شلل شبه تام وصعوبة كبيرة في تنقل المواطنين والموظفين إلى أعمالهم.
0: طبعا يا خديجة هناك الكثير كتبوا على صفحاتهم. ناصر بتطلع لنا الصفحات؟ مستعد ولا الضيف معنا لسه؟ طيب يا خديجة هناك الكثير من الناس اللي كتبوا على صفحتهم في مواقع التواصل الاجتماعي معنا مثلا. فضل تفضلي خديجة.
1: أحمد سالم فرج علق يقول: مقطورات الغاز تملي الخط الدولي بمدينة عتق في طريقها إلى المحافظات الجنوبية، وتعز بعد رفع القطاع في مأرب مساء أمس الجمعة.
0: أيضا معنا فارس مصطفى بيقول: أزمة غاز خانقة بعدن، لم تحصل من قبل كذا، ولا محطة في عدن تسكب غاز، وإذ حصلت محطة فيها غاز بتحصل طوابير على مد البصر، وعادة توصل إلى نصف الطابور وتحصل الغاز كمل. طبعا هذه المعاناة كلنا نعاني منها، وبينما في المناطق المحيطة بعدن يتوفر الغاز بأسعار تتعدى 15,000 ريال أو 11 للدبة الواحدة ومتوفرة عندهم بكل مكان.
1: كذلك عدني فاخر علق يقول: لما رئيس الجمهورية أو الحكومة يوصل لما لا يوصل لهم خبر أن الشعب اليمني عايش في أزمة؟ يرد باختصار: لا تخاف على الشعب اليمني، لا تخاف على أبو يمن، يتحملوا أزمات.
0: معنا أحمد أنور أمبرس بعد قيام هوامير الغاز بإنشاء عدد من الخزانات المركزية الضخمة في محيط محافظة تي لحج وعدن، حيث قاموا بتمويل قطاع قبلي في مأرب وتارا في أبين واحتجاز القواطر لمدة لا تقل عن 10 أيام على الأقل.
1: وكذلك ثابت بلقور علق يقول: الأزمة والتلاعب بالأسعار في الغاز، 15,000 في لحج، وين مراد الحالمي؟ شيلو كلمة.
0: أيضا معنا محمد بن نعمان كتب على صفحته بيقول: قبل كل أزمة غاز في عدن يتم احتجاز القواطر عبر قطاعات القبلية في أو قطاعات قبلية في مأرب لتخرج بعدها للسوق بكميات مخزنة لبعض التجار الهوامير بأسعار مرتفعة، كما حدث مؤخرا في عدن ونحن بعد أن وصلت ل 15,000 ريال للدبة بعد نفاد كمية الهوامير من السوق. يعلن رفع القطاع القبلي بمأرب وتعود القاطرة للتدفق إلى الهوامير بعدن ولحق عشان يتم تخزين كميات كبيرة مجددا تمهيدا لخلق أزمة جديدة بعد أيام لتحقق أرباحا ضخمة على حساب المواطن البسيط.
1: وكذلك سامح جواس كتب يتساءل: أين تذهب قواطر الغاز؟ ومن يقف خلف استنزاف غاز عدن وإذلال الشارع؟ يا جماعة الخير، اللي يحصل في عدن مش مجرد أزمة غاز عابرة، هذه أزمة مفتعلة بامتياز، طوابير بالساعات والأيام أمام المحطات، وفي الأخير يوزعوا 2 طن فقط لكل محطة، يعني حوالي 3,500 لتر. هذه الكمية ما تكفيش حتى السيارات اللي مطبرة من يومين وتخلص في نص ساعة.
0: أكيد يا خديجة، الكثير والكثير من المواطنين في عدن يعانوا من هذه الأزمة طبعا، والكثير حابب أنه يتكلم. إحنا حابين أنكم تشاركونا على رقم برنامجنا 7815-21-21-38-79-13. أحبة المستمعين، أني آسفة تفاعلنا مع الموضوع جدا يا خديجة، بنروح فاصل ونرجع لكم.
1: خليكم معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، وبيكون ضيفنا معنا اليوم الأستاذ ناصر راجح حلبوب مستشار مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة عدن. يا مساء الخير أستاذ ناصر.
1: مساء النور عليكم وأهلا وسهلا بكم في إذاعة عدن الغد.
2: أهلا وسهلا بك, أستاذ ناصر.
0: طبعا لحد علمنا أنه كان هناك اجتماعات تناقش أزمة الغاز يوم أمس أستاذ ناصر، ولكن إذ كانت هناك تصريحات لمكتب شركة النفط والجهات المعنية تتحدث عن حركة الوقود ومحاربة التهريب، لماذا يستثنى الغاز المنزلي تحديدا من هذه التدفقات ووصولها إلى السوق بحكم الأزمة الواقعة اليوم ومعاناة المواطنين؟
1: اولا بالنسبه للاجتماع كانت شركه الغاز لدى السلطه المحليه هي من اجتماعات شركه الغاز، وستظل ازمه الغاز مستمره والشحه موجوده لعدم وجود دراسات استراتيجيه، عدم وجود خزانات احتياطيه في المحافظه عدن. اسباب انقطاع الغاز كان هذا الاسبوع بسبب انقطاع القبلي الذي سبب الأزمة الخانقة الذي شكا منها المواطنون في المحافظة، ولكن إن شاء الله أنه سيكون في انفراج حتى ولو بسيط إن شاء الله حتى يتم معالجة الوضع الحالي.
2: أستاذ ناصر، أين تكمن الحلقة المفقودة بين وصول مقطورات الغاز إلى المحطات الرئيسية وبين توزيعها على الأحياء والمديريات دون أن تتحول بقدرة قادر إلى بضاعة في السوق السوداء؟
1: بالنسبة للكمية، بالنسبة لنحن كجهة رقابية كجهة ضبط، أصبحت شركة النفط تحتكر هذا العمل، عمل شركة الغاز كامل، ولا تريد إشراك معها لا السلطة المحلية في محافظة عدن ولا تريد تشرك معها مكتب الصناعة والتجارة.
0: تمام.
1: فقط عند نزول الغاز إلى الأسواق يتم مراقبته وضبط السعر، أما بالنسبة لتهريب الغاز إلى الأسواق إلى السوق السوداء وهذا يعود طبعا إلى كبار الوكلاء الغاز وأصحاب الغاز اللي هو شركة الغاز.
0: طيب أستاذ ناصر، أكيد هناك دور جهات رقابية في ضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين بالغاز، حيث أن نحن سمعنا أنه في محطات تبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، ما دوركم أنتم في وزارة الصناعة والتجارة؟
1: بالنسبة نحن في محافظة عدن الحمد لله ما فيش أي تجاوزات عن السعر المحدد اللي تم عمله واللي تم تحديده، وهو 9,000 ريال للسيارات و 7,500 للمقطورات، ولكن ما يتم التلاعب بالسعر وخارج محافظة عدن.
0: تمام.
1: محافظات المجاورة، محافظة رحب وغيرها الذي يوصل بها مستوى الغاز إلى 15,000. هناك تلاعب كبير، هناك فساد كبير في شركة الغاز، ويريد ضروري التدخل من الحكومة لإشراك الجهات المعنية في المحافظة إلى جانب شركة الغاز حتى يتم حتى يكون لنا العلم كم الكميات الداخلة ويكون لنا كشوفات الكميات التي يتم توزيعها حتى نستطيع.
0: أستاذ ناصر أسف لو قطعتك، هل أنتم على علم بالحصص اللي توزع لمحافظة عدن، حيث إن الحصص هذه تكفي تغطي محافظة عدن بشكل كامل؟
1: كان حسب الاتفاق السلطة المحلية مع شركة الغاز كان تم تحديد لنا 14 مقطورة في اليوم الواحد، وكانت بدأت الأزمة تتلاشى من المحافظة، وفي شهر يونيو وشهر يوليو تم تخفيض الكمية إلى 11 مقطورة وإلى 10 مقطورات، وهذا ما سبب الاختناق الشديد وإلى جانب التوقفات القبلية التي حصلت الأسبوع الفائت.
2: لكن أستاذ ناصر، لماذا تنشط السوق السوداء فور اختفاء الغاز من المحطات الرسمية؟
1: هذا هي ما يعملوا كبار التجار، هو استغلال الأزمات لصالحهم. لعدم معرفتنا بالكميات المتواجدة لدى المحطات ولدى كبار الوكلاء الغاز، فيستغلون الأزمات هذه لصالحهم بترويج بضاعتهم بالسوق السوداء.
0: طيب أستاذ ناصر، أكيد هناك ضمانات يجب أن يقوموا بطرحها، أو كما قلت يجب أن يكون هناك مخزون احتياطي للغاز في عدن حتى لا نواجه هذه الأزمة من جديد أو مجددا. لماذا لا تطالبون أنتم بهذا الموضوع؟
1: رفعنا تصورات كثيرة، رفعنا دراسات كثيرة للسلطة المحلية السابقة وحاليا، وطالبنا بتفريق خزانات المتواجدة في شركة في لدينا في عدن لعمل مخزون استراتيجي، في حتى لو تم تأخير وصول انتظام القواطر إلى عدن سيكون هناك المخزون الاستراتيجي يغطي البديل عن تأخير القواطر أو في تقطعات قبلية، لكن إلى الآن لم يستجيبوا لهذا، وستظل الأزمات متكررة إذا لم يجد مخزون استراتيجي.
2: أستاذ نعم تفضل.
1: سنمنع التجار اللي يتلاعبون بالأسعار إذا وجد المخزون الاستراتيجي.
0: طيب هل في رقابة على المحطات أستاذ ناصر، حيث أنه إحنا سمعنا كذا في محطات عليها شباب ماسكين السلاسل أو في البوابات ما يخلوش الإنسان يدخل أو الشخص يدخل إلا إذا دفع مثلا مبلغ من المال أو يدخلوا أصحابهم وهكذا، هل هناك رقابة منكم؟
1: بالفعل هذه موجودة ونحن نحاول نحاربها، ولكن مع ازدحام المواطنين أثناء وصول الغاز لا تستطيع ولكن بإذن الله نحن نتعامل مع أصحاب المحطات لتخفيف هذا الحاصل بالفعل. ولكن بالنسبة نحن أنهم بالدرجة الأولى اللي هو ضبط السعر اللي يبيعه صاحب المحطة.
2: أستاذ ناصر، هل تملك عدن مخزونا استراتيجيا للغاز لمواجهة مثل هذه الطوارئ؟
1: عدن لا تملك أي مخزون استراتيجي، انقطاع يوم واحد عن محافظة عدن يسبب أزمة خانقة فيها.
2: صحيح،
1: وهذا ما تكلمنا عليه وما طلبنا توفيره.
0: طيب مضمون الاجتماع خرجتوا بإيش أستاذي؟
1: والله هو
0: ما هي المخرجات؟ المادة.
1: الذي وعدوا بوصولها مساء هذا اليوم إن شاء الله إلى الأسواق، ونحن أن تخف الأزمة وأن توصل القواطر، وأقل حاجة أن تروح الطوابير المتواجدة بكثرة وتتلاشى شوي.
2: لكن أستاذ ناصر، برأيك ما هي الضمانات الحقيقية لعدم تكرار هذه الأزمة مجددا في المستقبل؟
1: لا توجد أي ضمانات، طالما أن لا يوجد مخزون استراتيجي لا يوجد أي ضمانات، لأن التقطعات القبلية في مأرب متواصلة ولهم طلبات دائما، ولن تستطيع الدولة القضاء على حتى يتم توفير مخزون استراتيجي في عدن.
0: طيب هل هناك رسالة
1: أو فتح مجال الاستيراد من الخارج
0: إن شاء الله؟ هل هناك رسالة توجهها عبر إذاعة عدن الغد، أو ماذا تحب أن تقول؟
1: والله أنا أتمنى من المواطن أن يكون عونا لنا أن يتم الإبلاغ عن أي
0: طيب أستاذ ناصر، أسفة لو قطعت كلامك، بس فيه هنا سؤال من مواطن بيقول لماذا لا يتم تخصيص محطات لتعبية الباصات أو غاز للباصات فقط ومحطات لتعبية الغاز المنزلي؟
1: ما هو الآن أصبح 75% اللي هو من تعبية الغاز للباصات.
0: تمام، إحنا نروح أي محطة يعبوا للباصات، السيارات قليل جدا، الغاز المنزلي يكون طوابير برضو كبيرة، لازم يكون هناك أنتوا توجهوا أو ترفعوا خطاب لشركة النفط مثلا بحيث أنكم تراقبوا هذا المجال أنه يكون فيه هناك تخصيص.
1: بالنسبة للغاز المنزلي هو يتم توزيعه عبر الوكلاء إلى الأحياء، وهذا مستمر وما فيش أي انقطاع فيه، وإنما على قوله عليه كنون باصات فكر أنت عارف وصل مستوى الباصات إلى 60% من المستهلكين للغاز، هم اللي يعبي الصباح وبالمساء يعود للطابور.
0: يعني ما فيش مجال آخر إنه هو بس فقط يعبي؟
1: أكيد هو اللي يصرف مادة الغاز بنقل الركاب والتنقلات، وآخر المساء يأتي إلى الطابور من جديد، وهم اللي سببوا هذا.
0: أعتقد في فترة من الفترات كان في قرار للمحافظ لعدم تغيير السيارات إلى غاز أو تغيير الباصات، فهل هذا القرار تجمد أو إيش الخبر؟ هل عندك علم؟
1: لا لا، تم تعديل القرار الى اقلاق الورش اللي تقوم بالتعديل الى الغاز، تم اقلاق الورش. اما السيارات اللي قد تم تغييرها فتم السماع لهم حتى نخرج من هذه الازمه.
2: استاذ ناصر،
1: الى جانب ايقاف الفنادق اللي كانت تملك كميه اكبر كذلك.
2: أستاذ ناصر، في سؤال متصل أحب أن أسألك إياه. صدر مؤخرا قرار رئيس مجلس الوزراء باستئناف إنتاج وتصدير النفط اليمني، هل برأيك هذا الاستئناف سيحل الكثير من مشاكل اليمن ومن مشاكل المواطنين تحديدا في المشتقات النفطية والغاز؟
1: والله الأزمة السياسية كبيرة، والأزمة السياسية تريد لها حل جذري، وليس فقط هو تصدير مادة الغاز والديزل والمشتقات النفطية.
0: طيب ليش ما يعملوش قروض للباصات أستاذ ناصر؟
1: يظل وضع اقتصادي وسياسي تعيشه المنطقة، لا يتعالج فقط بضخ النفط.
0: أستاذ ناصر، أنت قلت الباصات يعبوا الصباح ويرجعوا يعبوا بالليل، ليش شركة النفط ما تعمل لهم كروت تعبية مرة واحدة في اليوم فقط
2: تنظم العملية؟
1: والله الموضوع كبير وموضوع شائك، هو بالأصح يتم توقيف استيراد الباصات لنصل إلى درجة إلى الاختناق المروري، وليس فقط له حل موضوع الغاز. أصبحت الباصات أكثر من السكان في المحافظة.
2: صحيح.
1: وأصبحت نسبة استهلاك الغاز ما يعادل 85% للسيارات.
0: طيب أنت قلت معنا 14 قطرة باليوم ولا بالأسبوع؟
1: نعم باليوم كان.
0: طيب الآن 14 قطرة باليوم.
1: 14 مقطورة في اليوم، هذا بعد الزيادة اللي تم تعديلها مع المحافظ عبد الرحمن الشيخ، وتم في شهر 5 تم توريد ال 14 المقطورة، وكانت بدأت في الأشياء الأزمة، ولكن في شهر يونيو ويوليو تم التخفيض إلى 11 مقطورة، وعادت الأزمة إلى مكانها إلى جانب التقطع القبلي اللي حصل.
0: طيب ليش تم التخفيض أستاذ ناصر إلى 11 مقطورة؟
1: حسب ما اجتنا من تقارير انه هناك في صيانات في صافر خففوا الكميات من تقريبا 85 الى 62 مقطوره انتاجيه يوميا.
0: طيب تراخيص المحطات الغاز من فين استاذي؟ من عندكم؟
1: لا من شركة الغاز.
0: من شركة الغاز. نحن كمان نشوف انه في محطات كثيرة انتشرت خاصة الى جانب المحطات الحكومية قلت جدا.
1: نعم، احنا كانت هناك في لجنة مشتركة من معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، تم اغلاق من عادل 79 محطة الغير مؤهلة والغير توجد لها السلامة، المتواجدات في الأحياء وقريب من المحلات التجارية. والحمد لله نحن في صدد معالجة مثل هذه الأوضاع حتى الآن تؤدي إلى كارثة أخرى مثل ما حصلت في المنصورة العام الماضي.
0: أكيد إن شاء الله نحن نتمنى طبعاً إنه هذه الأزمة تحل، لأنه المواطن ما فيش معه إلا المواصلات يركبها عشان يروح شغله، والطلاب عشان يروحوا جامعاتهم ومدارسهم. طبعاً نحن شاكرين لك إنك كنت معنا أستاذ ناصر راجح حلبوب طبعاً، ولو حابب تقول أي حاجة بالختام
2: تفضل أستاذ.
1: أشكركم إن شاء الله أن الأيام قادمة ستنفرج الأزمة الغاز، ونتمنى من الدولة النصر في موضوع المسؤول الاستراتيجي الذي سيحل الكثير من هذا مما يعني المواطن في عدن.
2: إذن كان
0: شكرا لك.
2: شكرا لك أستاذ. إذن كان معنا عبر الهاتف الأستاذ ناصر راجح حلبوب، مستشار مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن. أستاذ ناصر شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
2: شكرا لك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان، ما زلنا متواصلين معكم في برنامجكم بين الناس، وما زلنا نناقش الأزمة التي نعاني منها جميعنا طبعا. و خديجة معنا هنا فيديوهات من مواطنين، ومعنا بسبب أو فيديو للمحطة والطوابير في الغاز أو طوابير الغاز عفوا، ومعنا فيديو أيضا للشباب وهم منتظرين الباصات علشان يذهبوا لجامعاتهم وأشغالهم.
1: طبعا هناك العديد من المواطنين الذين رصدوا أوضاع المواطنين ومعاناتهم اليومية وانتظارهم الطويل أمام محطات الغاز، وأيضا كيف عمدت شركة صافر إلى تفجير مخزون كبير من الغاز لديها لكي تتفادى حدوث الكثير من الكوارث لا سمح الله. ننتقل بكم متابعينا لمشاهدة الفيديوهات ونعود إليكم.

رجعنا لكم بعدما شاهدنا معاناة المواطنين داخل عدن بسبب أزمة الغاز، إن كان المنزلي أو للباص طالبين الله طبعا، وللي حابين كمان يتنقلوا ولي معهم سيارات. معنا أول

0: معاناة الغاز، معاناة الغاز هي أهم من هالدنيا، تمام؟ بس لو نرجع لمعاناة الغاز، الأزمة الأولى هو شوفي إنهم الغاز موجود بالسوق السوداء، تمام؟ واللي زاد ازدحام الغاز أو زاد رفع سعر الغاز هو إنه الباصات ما عادش معاهم لا بترول ولا ديزل. لو نذكر نقطة مهمة، إنه لو ما يكون مثلا إحنا نركز على نقطة الغاز الغاز الغاز، طيب مثلا لو يوجد حلول لأصحاب الباصات الغاز متوفر يكون، مش معاني مثلا من الغاز أو من اللي نتكلم على الغاز والمواد النفطية مش موجودة أساسا، المواطن ما توجهوا للغاز أو أصحاب الباصات ما طلعوا للغاز إلا أنهم يعني إيش أقول لك، إنه حاول إنه يوجد حلول عشان إيش، عشان البترول والديزل. إحنا طبعا انا ما قلت معنا شنو الغاز يكون له اصحاب الباصات، انا هو يكون شوي
1: صح كلامك. زمان كنا نسمع دائما ازمه بترول،
2: صحيح؟
0: ايوه، ده الحين ما عاد يقولوا اسم شي طابر الى للبترول ولا للديزل، يقول لك نوعا ما الغاز الخاص، ويكون حتى لو يطابروا للاوبشن ضدها، وانا نفس الوقت اني معاهم. طب المواطنين فين يروحوا؟ اوكي نحن اصحاب الباصات، يعني نوعا ما خلاص زي ما اتفقنا انه يوفروا لهم البترول والديزل والغاز، والله متوفر بيكون بكل مكان. حتى الآن مع احترامي للعقال حق صحاب الحياة، ما أدري فين يجيبوا الغاز، يعني حتى تحسيهم أنهم يا يرتشوا يا مدري مرة يجيبوا الأشخاص ويعود نفس الأشخاص اللي هم اللي جابوا لهم المرة الأولى، وهذا ممكن اللي ما فيش معهم أو مدري إيش، حتى ما تدريش كيف إنه هل هم صحة يوم أكيد يستفيدوا منه. فين إنه الغاز من عمان، إنه الغاز مش متوفر لمشي، خلوا يقولوا أصحاب الباصات ومشي ديزل ووفروا لهم بترول والأمور سابرة، ونحن خلوا الغاز للمواطن. أنا بالله عليكم بإيش يعني بإيش نكبر على يعني الوطن وهكذا، عزيكم الله بالأداة اللي نبثين ما لكم، يعني ما خلونا نكون شوي واقعين، خلونا نكون شوي صريحين، خلونا على أرض الواقع. العملية هي مشتركة، يعني لو ما يتوفر البترول والغاز ما لي شغل أنا بأصحاب الباصات، أخلو الغاز للمواطن. وشكرا جزيلا، شكرا.
1: الله يسعدك، شكرا لك مداخلتك الجميلة.
2: وفيتي.
1: ناخذ اتصال آخر. عاصم نقول ألو، مساء الخير.
2: مساء الورد.
3: الخير
1: عم محمد.
3: كيف حالك؟
1: الحمد لله، تفضل.
3: مواهب ولا من؟
1: خديجة. ايوه مواهب،
3: كيف حالكم؟
1: احنا بخيرين طالما انتم بخيرين،
3: وشكرا لضيفكم انه كان سريع في طرحه.
1: ايوه
3: واشوفكم كانت جامدة وجيدة.
2: ايوه
3: وخاصة الضمانات، بتاع الضمانات وكيف السوق السوداء والرغابة. شوفوا تكلمنا وعبركم وما تكلمنا على ضيفة مادة في مالطا. انا اقول لكم الضمانات لا يمكن هذا المكان صيف تكون ضمانات، لأن في معرب المحافظة تحط عاصلة عام الحكومة النفسة، والخطة شيء في حضر موتى عام الحكومة النفسة، لا اتفاقات مع الخارج مع دول الخليج. لكن قلنا ونكررها، عدن هي مظلومة وتليها تعز كما قالت سالي، صراحة أشكر سالي البنت الشابة الطيبة. لا عدن مظلومة وزي ما قال عطاش يحولها قرية. قلنا إن لم يكن الحل لماذا لا أكثر من 20 مرة تكلمت فيها أنا وخالد أمان ومخطرصين حتى في الصناعة تكلموا فيه، إلا يحلوا مشكلة المصافي اللي كان بلأت صلحوها ورجعت شركة سينية، والتكلفة لا تكلف 30 مليون دولار، يعني تصرف المصرف النفط للخارج هذا كذب. النفط المرهور الخارج اللي جربنا من سابق يروح الدخل إلى البنك الأهلي لمش عدن في السعودية، مصرفات الوزراء والحكومة والرئاسة. الحل نقولها هكذا، وهذا ليس عيبا، من حق المواطن ومن حقكم كأعلى ومن حقنا كمواطنين وكمختصين وكمثقفين وكمتابعين سياسيين، إنه إن لم تصلح المصافي هي الأساس، وهي مربط الفرس، وهي المصافي هذه في كل بلد العالم، مثل المصافي في المدينة تحل مش مشكلة الغاز بس، الغاز المشتقات ترتفع مستوى الدخل، الضرائب، السيارات، الكهرباء، كما قلت لك إنجازات الرواتب، كم بأكلم لك؟
2: صحيح.
3: المصافي لا تكلف 30 مليون قلناها، وكانوا قاع مبلغ وقاعد شركة سينية، ولكن كانت حايل وبدأوا يصلحوا خزان غاز واحد أو اثنين، أنا عرفت مجالين لشركة المصافي، ولكن جيت الثقب الأسود شلوا أضاعوا المتبقي من المال من المبلغ وضايقوا شركة سينية وعارف. أنا أقول من خلالكم لوزير النفط أو المحافظ الآن طيب أو بعض إذا في طيبين في الحكومة، إن أياكم والمصافي تشوت بيضة أياكم وتحلوا او تفضوا ضمائركم

0: أقول الموضوع هذا الضبحان في عدن وين تعز أقول هكذا وبعض من أتوقع بينها إنه المصافي هي الفرس. أما الضحك على الدغول فتكينا غاطة المعرب كان ناس صدقات أو بتكينا من الحضرموت وكاننا حكومة لوحدها، هذا كلام مش حل والتقطعات. فأرجو لن نكرر الكلام، ذهبنا من الكلام ولكن سنكرر زي ما عبركم إنه الله إن لم تعملوا حل يا زنداني أنا عرفه ريس أعرفه. أرجو أن تعيد النظر كما عملها بمبارك، أرجو الاهتمام بالمصافي. إياك وهذا الطلب للمواطنين جميعا. الله يوفقكم.
1: أمين.
2: الله يوفقك يا أستاذ محمد، شكرا على طرحك هذا ونستقبل اتصال جديد. صباح مساء الورد.
3: يا مساء الورد.
1: يا مساء الخير والسعادة.
2: مساء الورد.
3: ياسين عليك يا مواهب. ياسين
1: الله يسعدك أستاذة منى، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
1: نحن نشي نسمع اليوم رأيك في هذا الموضوع.
3: والله يا مواهب وخديجة، يعني الأمانة يعني يعجز اللسان عن التعبير عن المعاناة اللي هي فوق معاناة المواطن أو المعاناة الكثيرة اللي نعانيها من كهرباء وبترول وجواسب وغيرها من الأزمات، وما زالت هذه الأزمات تحت مظلة أو تحت ذريعة الموقف السياسي والحرب اللي نحن فعلا نعتبر الآن شبه نحن نقول ما فيش حرب، أنه نحن نعتبر مناطق محررة.
1: أيوة.
3: طيب هنا وجود رئيس وزراء حافظين ومسؤولين بيعملوا عملهم، بيأخذوا رواتبهم، بيعملوا قرارات، بيعملوا ينفذوا أشياء، هل هم قادرين على أنهم يعملوا دراسة استراتيجية وقوانين وقرارات حتى يعرفوا ينظموا بين المحافظة والأخرى كيف يتم تنظيف هذه القاطرات والبترول والمخزون الاستراتيجي والمول هذه الأمور كلها اللي ذكرها الأخ ناصر أو أنت ذكرتوها أو المتحدثين اليوم يا خديجة؟ أنت كعاملة ومواهب وعاصم تقول كل يوم لما نبركم وتتكلموا وتعيشوا وتشتغلوا وتنظموا وتبحروا بالساعات علشان تشتغلوا. أنا كأستاذة أروح لعملي وأعمل وأفعل وأترك. فلان من الناس يروح لشغله من الساعة واحدة إلى الساعة من الساعة سبعة إلى الساعة اثنتين، وإذا قاب عنه يوم بيفصلوا قرارات وعليكم نظام. ليش أنت كحكومة وليش أنت كوزير وليش أنت كمحافظ ما تقدرش تعمل نظام على أو قرارات وعلى نفسك أنت بينك وبين ربك مصداقية أنك تعمل حل جذري لهذه المواضيع؟ والله يا خديجة مواهب ما هو صعب. يعني اليوم أزمة الغاز هذه مفتعلة وأزمة واضحة أنه في انفلات. يا جماعة نحن مش أغبياء ولا نحن بلا بلا بلا عقل،
1: صحيح
3: الأمور واضحة أنه المسؤولين راضين عن هذا الوضع. شوفي الأخ ناصر تحية له، يعني هو تكلم بطريقة نحن فهمناها أنه هو عارف أنه في فساد وعارف انه مش قادر يعمل حل، بس هو يقول لك مشوا. طب يا ساده يا كرام، لما احنا بنقص نمشي ازمه بترول ومشت لما احنا حولنا للغاز عشان نعيش، لان الناس ليش حولت؟ يعني بتحرموا الشباب والناس انها تعيش على على على لقمه عيشها بالدباب هذا او الباص، ما لاقوش حتى يشتغلوا بشهادتهم معه. والله العظيم اللي بالدبابات انه معهم شهاده صيدله او وشهادة طب وشهادة اقتصاد وعلوم سياسية
1: أكيد. أيوة.
3: طيب هل بتحرموهم وقول لك لا ممنوع؟ طيب هل بتحرموا الناس أنها تطبخ؟ نحن في مدينة و2026 الناس وصلت البيبات إلى بيوتهم إلى القرى في كل المدن.
1: صحيح.
3: يا حكومة ويا عليمي يا رئيس الوزراء، شوف دول الخليج اللي أنت الآن تشتغلوا معها كيف معززين ومصلحين شعبهم، ليش ما تحدوا حدوهم؟ ليش ما تشتغلوا زيهم وتكرمونا وتعزونا وترفعونا؟ ليش نحن الشعب اليمني دائم بمشاكل وشمال وجنوب عايشين بأخس وأزفت عيشة نقيس نعيد مش قادرين نمسك قبائل إنها يعني تقطع وتعمل أنت وينك كحكومة؟ وليش لابسين الميري وماسكين أسلحة وتدخلوا ذخيرة ودبابات فالحين بس تطلعوا على الشاشة وتتصوروا؟ يعني عيب والله العظيم يا خديجة مواهب لما أسمع الموضوع ونقاش في الموضوع وموجودين مسؤولين يتكلموا بجد يجيني صدمة إنه مش قادر أنت مسؤول تعمل حل. الأمانة هذه رسالة توجه للرئيس وللرئيس الوزراء وللمحافظ كل السلطات المحلية، إذا أنتم مش قادرين تعملوا حل ليش أنتم موجودين على منصبكم؟ ليش أنت مسؤول تأخذ راتب؟ ليش أنت توجه وتتكلم وتعمل نظام على موظفينك بالحاجات اللي أنت تشتيها وعلى مزاجك؟ اليوم يا مواهب وخديجة والله العظيم في عدن مثلا، أنا أتكلم على عدن، الكل بيشتغل من قلبه والله العظيم.
1: صحيح.
3: المرافق الحكومية بتحاول تمشي، المؤسسات الحكومية بتمشي، طيب ليش؟ إذا حاجة علينا نحن حقوقنا كبترول كهرباء كمي لا هذه خلاص، طب كيف أنت تشيني كرئيس حكومة يعني مثلا التربية يقطعوا رواتبنا ويشمتوا بنا إذا في حاجة غلط وأنتوا نفس الشيء كعمال. طيب كيف أني واجبي أعمله وأنت كمسؤول ما تعطيني حقي كمواطن، حقي أطالبه غصبا عنك من رئيس إلى إلى الوزير إلى المحافظ إلى سلطات محلية. فيعني أتمنى أن تكون عندهم درس حياة ودرس دم أنهم يسمعوا للمواطن المكلوف ويحذوا حذو الدول الباقية. عيب والله يا مواهب خديجة لما أشوف دول الخليج، دول صغيرة، دول ما عندهاش حتى الثروة اللي عندنا، يعني هم اللي صدقوا علينا يعلمونا كيف نعيش وكيف نسوي. وانتوا وين؟ وانتوا كسادة وموجودين رؤساء ووزراء على طاولة تظهروا بكرفتات المسؤولين. يعني ايش اقول لك يا خديجة مواهب، والله لو جلست تتكلم ساعة عن اللي بقلبه واللي اشوفه واللي نعانيه ما بيكمل. ويا ريت يعطوا الفرصة للأكفأ منهم وللأقدر منهم واللي عندهم ضمير. لنا الأمانة حكومة فساد، وكل ما كان عندنا أمل بحكومة أو مرحلة راحت مرحلة قادمة نقول أفضل، مع الأسف كانت أسفت من اللي قبلها. مع الأسف كان أملنا بالتجديد برئيس الوزراء والوزراء الجدد والحكومة اللي فاتت، مع أنه المرحلة السابقة كانت فيها مشاكل. فين التجديد؟ فين الجديد بالموضوع؟
2: صحيح.
3: يعني إيش نقول؟ فأتمنى كمان المحافظ أنه يكون عارف بالأشياء اللي بتحصل، عارف بالقطرات اللي بتدخل، عارف يعني الحصة حقنا وكيف توزع، عارف بالشركة النفط كيف تصلع. هذه الأمور هذه تحت يدك، ليش أنت محافظ؟ السلطات المحلية نفس الشيء بكل مديرية، وليس الوزراء عارف بالوزراء اللي حوله. لأنه لو واحد وزير كان عنده ضمير وعنده مصداقية وقال الواحد اثنين ثلاثة وكشف كل شيء، الثاني بيخاف والثالث والرابع والخامس.
2: صحيح.
3: لكن مع الأسف كل واحد يستر على الثاني وكل واحد يظهر يقول مشوا مشوا مشوا. نحن في حرب. وين الحرب في الموضوع؟ نحن عايشين وتأكل وتشرب
1: شماعة الحرب.
3: للأمانة للأمانة مؤسف مؤسف الموضوع والله. بلا حرب بلا نينة، ناس عايشين بحرب ولكنهم ماشيين بأمور المواطن لأنه عندهم ضمير وعارفين إيش معنات وطن. يعني إيش أقول؟ بس للأسف للأسف يعني للأسف. بس نسأل الله أنه هو يرحمنا من سماه يعني ويعطينا يعني الخير. بس ما أم هؤلاء ما لهمش أي وجود في الحياة. نحن عندنا بس لا موجودين عشان نفسهم فقط.
2: صحيح.
1: آمين.
3: عشان المواطنين.
1: الله يصلح.
3: شكرا جزيلا والعفو لو انفعلت يعني.
1: لا استدمنا من حقك. انت قلت الكلام نحن كنا نحب نحن كمان نقوله. ففي تعليقات حتى بالواتس يقولوا ليش ما جبناش مسؤول من الغاز. طبعا احنا نحاول نتواصل مع اغلب المسؤولين ونواجه بالرفض، لكن احنا كمان بنوجه تحية لكل مسؤول لكل صاحب منصب نتواصل معه ويرضى انه يطلع معنا. لو الف تحية من هذا المنبر.
3: شكرا جزيلا مواهب وخديجة.
1: الله يسعدك. شكرا لك
2: استاذة منى، فكرتك وصوتك وصل بالتأكيد. شكرا جزيلا لك.
1: معنا اتصال عاصم، نقول الو حيا ومرحبا. راح الاتصال، معنا اتصال آخر.
2: نستقبل اتصال جديد. مساء الورد.
1: ما فيش. طيب في بعض التعليقات كانت في بوست المنشور بتاع طبعا حقنا الموضوع
2: البرنامج.
1: في اتصال ناخده. ألو
4: ألو، يا مساء الخير.
1: يا مساء النور.
4: أهلا يا مواهب وخديجة.
1: حيا ومرحبا.
4: تحياتي لكم.
1: الله يحييك.
2: الله يحييك
4: ناصر ولضيفكم الكريم
1: أم حمزة.
4: أيوة.
1: حيا ومرحبا.
4: وتحياتي جدا جدا للأستاذة منى، يعني نحن معاها تحمسنا صراحة.
2: أيوة.
4: وضيفكم أني أشكره لأنه أتكلم بشفافية ومصداقية.
1: أيوة.
4: بس اللي أدهلني وصدمني أنه ما فيش أي مخزون لعدن. ما فيش أي مخزون لعدن، دي المدينة الحلوة الكبيرة، ما في بس أي مخزون. يعني ده ما طلعش في حساباتهم. ما كيف يعني كيف ما في لسه أي مخزون؟ أنا من أول جالسة أفكر كيف يعني دي مدينة كبيرة ما فيهاش أي مخزون احتياط. وأني كمان أضم صوتي بصوت الأستاذ محمد في تشغيل مصافي عدن.
2: صحيح.
4: أقسم بالله لو أشغلوا مصافي عدن بيرحمون إحنا من هذا الشقاء كله. هي أزمة مفتعلة. هو يا بناتي تعبنا من الطوابير، تعبنا. أجت نحنا أزمة الروت ومسكنا طوابير، أجت نحنا أزمة الغاز مسكنا طوابير، أجت لنا يعني يخلقون نحنا عيبنا كده الشهر كده بلا أزمة، يعني كل شهر كده كل أزمات. فين المحافظ حقنا؟ المحافظ حقنا من يوم ما طلع ما شفنا له شيء عز، ما شفناش أي خطوة، ما شفناش أي مبادرة، ما شفناش أي حاجة، لا كلمة قاله لا فعل عمله. نحنا تعبنا يعني. وزي ما قالت الأستاذة منى يعني الآن البيبات الغازات برا قد وصلت للأرياف.
2: صحيح.
4: الناس قد استغنوا عن الغاز.
1: أيوة.
4: استغنوا عن الكهرباء، قد هم طلعوا القمر. ونحن ما كان نحن بهذه الأمور يعني. أنتم ما شاء الله ما تقصروش، بكل موضوع تجوبوا مسؤول وتجوبوا وتتكلم. ما فيش لا عيال من تنادي. البلاد هذه زي ما اقول انا
1: دائما نحن عندنا امل
4: جدا. البلاد هذه زي ما اقول دائما يشتي لها اعاده فرمتها، يشتي لها احد مصلين على النبي، يشتي لها ناس عندهم ضمير. الفساد اتفشى فينا زي السرطان داخل دي البلاد
2: للاسف الشديد.
4: يعني حتى شوف الفساد اللي حصل بالعراق، لكن بالاخير امتسكوا شمتهم شهرنهم وخرجونهم. كم بتكون انت فاسد؟ كم بتاكل؟ كم بتشرب؟ بالاخير بيجي لك وبنخرجك يعني بندلك وبنعرف كل حاجه. يعني الناس ما توعاش، يعني ما فيش كده مسؤول يفكر، كله اكل اكل اكل اكل. المواطن ده رحمه، خارج من حرب، لا حرب لا قعد لا مرض لا افتعالات، كلها افتعالات.
1: ايوه
4: نتمنى من الله بس اسعد. نحن منقول لا يتحدى المواطن العدني اليمني، لا يتحدى انه لانه ده قد صمد وقد صبر على امراض وقد صبر على حروب، بيصبر على كل شيء.
1: الحمد لله
4: نحن صابرين صابرين عمرهم
1: لله. احنا عايشين عياد.
4: انا والله من صد اقسم بالله يا موايب معي دبابيبه اللي مركبه في الشوله وتنتين تستبني فارغات ادلعت. قول بنت الكبيره اقسم بالله لو تجي على دلع ادلعت.
2: صحيح
4: اذا نجحت اليوم يقولوا يا الكلب يومين بلا اكل سندوتشات.
1: الله يخلي الزبادي والتونه.
4: والله من التونه والزبادي من صد. يعني شوفي ايش خلونا احنا نتوصل. خلاص يا بنتي مهما نتكلم نتكلم ان شاء الله لعل وعسى نلاقي حد يسمعنا
1: ان شاء الله.
4: وتحياتي لكم. شكرا
1: ان شاء الله. احنا حابين كمان انهم كما قال الاستاذ ناصر انه يا خديجه انه في معنا كان باليوم الواحد 14 قاطرة يعني قاطرة لعدن. يعني لو كان باليوم الواحد تصوري يا خديجة انه معانا 14 قاطرة لكل المحطات كل يوم واحنا معانا غاز،
2: ما حد بيشكي
1: والله العظيم بجد. تحسي انه فرحة بتكون عكس
2: بصراحة مواهب. من كلام الناس المواطنين ومن كلام الضيف أنا يعني صار عندي استنتاج أنه في أشخاص مستفيدين من هذه الأزمة.
1: أيوة
2: يتاجروا بأزمات الناس وبالأخير بيجمعوا مبالغ مالية كبيرة وبيرحلوها على الخارج ويقول لك أنا مش ضامن الظروف لو حصل انقلاب، انقلبت الدنيا سبحان الله، فوقها تحتها زي ليلة بين ليلى وضحاها، بهرب لبرع بعيش حياتي ملك.
1: صح كلامك. الله ان شاء الله يجيب الخير. معنا طبعا تعليقات في البوست البرنامج وهو لعبد الكريم عبد الرحمن الإرياني بيقول نشكو للقائمين على الرقابة على توزيع الغاز، مطابر لليوم الثالث دون أن أتشرف بالحصول على دبة غاز، خرجت بعد الفجر ثم طوبرت حتى العاشرة صباحا ليومين وينتهي الغاز بحسب أصحاب المحطات قبل أن نصل. لماذا؟ ففي أثناء الطابور يوم الخميس في محطة القطيبي ترى العقاب 30 دبة تم تعبيتها وإدخالها لمسجد المحطة باعتبارها دبب مؤمنة تابعة للعاملين وليست كدبب بقية المواطنين، وتم تعبية 10 سيارات من العين المفترضة لغاز أصحاب المنازل. ثانيا عاودت الطابور صباح يوم السبت محطة الحسوة وتكرر الأمر بشكل أسوأ، فقد جاء أحد أبناء القادة وغيره للتعبية المتجاوزين المواطنين والمطوبرين منذ الفجر وهدد أحدهما يقول إنه سيوقف المحطة لم يتم تعبية سيارة القائد، بل أوقفها فعلا حتى تم تعبية سيارته وعشرات السيارات من العين التي من المفترض أنها للغاز المنزلي والذي اعتقد أنه له الأسبقية حتى على السيارات المواصلات. وهكذا انتهى الطابور لليوم التالي دون أن أتشرف بالحصول على دبة غاز عزيزة، وما زال البحث قائم عن دبة غاز وإنا لله وإنا إليه راجعون.
2: أيضا سالم مشبح علق يقول كمدحمل ولا أثرت بشيء، راقد بالبيت والحمد لله ما عندي سيارة ولا أحتاج أروح أي مشوار لأني مفلس.
1: الله يرزقك إن شاء الله. منصور سيف أيضا بيقول وقعت فيه ما وقعت فيه، أنا جالس أدور غاز والسبب إني وقعت فيه الفخ، أصحاب الغاز عبيت الدبة من الحبيلين رتفان، أنا راكن إنه التعبية مضبوطة مثل الغاز المنزلي، تجلس معي فترة طويلة ومنتظر الغاز بيجي أعبي الدبة الثانية، انصدمت إنه الغاز خلص على فجأة والآن جالس أدور غاز معدوم في رتفان وسعر الدبة 12,000 وليس متوفر حاليا، رجعنا نستخدم الحطب. لا إله إلا الله. في معنى تعليق كمان خديجة؟
2: أيضا معنا كلثوم حيدر، قلة نظام التوزيع، بعض الناس أو اللي بيبيعوا سوق سوداء يأخذوا الغاز وما يعطوا فرصة للمواطنين، وأيضا وجدي محسن يقول عادي نحن ندور وطن ما ندور غاز.
1: يا سلام. أبو خالد حلصن بيقول يجب أن تخصيص محطات لتعبية الباصات فقط ومحطات الغاز المنزلي وتحديد محطات للمطاعم. كمان بيقول كلام الضيف مكرر من قبل، يفترض يكون ضيف من شركة الغاز. طبعا حاولنا يا أبو خالد يكون معنا ضيف من شركة الغاز والضيف الآخر يكون من التجارة والصناعة اللي هو الأستاذ ناصر، ولكن للأسف كما أشرنا من قبل أنه لم يتم التجاوب معنا، وإن شاء الله في الحلقات القادمة يكون معنا مسؤول من شركة الغاز.
2: وكذلك دعاء عبدو علقت إن إدارة الأزمات لا تكون إلا لا تكون بالمبررات أو بنقل المسؤولية من جهة إلى أخرى، بل بالقرارات الحازمة والتخطيط الاستراتيجي الذي يضع المواطن أولا. الصبر الذي يظهره الناس ليس ضعفا بل هو وعي وصمود، ولكن هذا الصبر يحتاج إلى تجاوب حقيقي وحلول ملموسة على أرض الواقع، لا مجرد وعود وتسكينات.
1: وأيضا معنا عايشة نجيب بتقول مشكلة الغاز بعدن أزمة مفتعلة، الحل الوحيد هو الرجوع إلى مصفات عدن ويعاد تشغيلها وسوف تتحسن الأمور.
2: أيضا مايسا عبدو أضاف تضيف تعبنا كثير من الغاز، ما نعيش لنا ما نعبيش لنا ثلاثة أيام أو ثلاثة أسابيع عفوا.
1: في تعليقات أخرى؟
2: إخلاص ناجي أيضا مشكلة أزمة الغاز بعدن أزمة مفتعلة، الحل الوحيد هو الرجوع إلى مصفات عدن يعاد تشغيلها وسوف تتحسن الظروف.
1: عاصم معنا اتصال؟ ما فيش معنا اتصال. طبعا مجتمعينا الأحبة،
2: وأيضا أبو خالد حلصر يجب إيقاف منح التراخيص لفتح محطات جديدة، كل ما زاد عدد المحطات انخفض نصيب المحطات القديمة، وهناك مسؤولين في شركة الغاز يفتحوا محطات بأسمائهم ويحركوا بيع أهلي السوق السوداء.
1: أكيد، والكثير والكثير من معاناة المواطنين يا خديجة اللي بيعانوا من أزمة الغاز الأيام هذه، ونحن كمان بنعاني معاهم، ونتمنى أنه الوضع يتحسن إن شاء الله عما قريب. وخديجة حابة تقولي حاجة؟
2: في الختام أود أن أقول لكم متابعينا أننا في برنامج بين الناس حاولنا أن ننقل لكم صورة واقعية وحقيقية لما يدور هذه الأيام من أزمة خانقة في الغاز للمواطنين، سواء كانوا في النقل أو في الغاز المنزلي. أيضا حاولنا أن ننقل لكم جميع الآراء، جميع من ذهبوا إلى محطات الغاز ونقلوا لنا صور حية ومباشرة من هناك، ونتمنى أن نكون وفقنا في كل ما طرحنا لكم ومع المختصة في هذه الحلقة، وما قدم لنا من حلول ومن شرح كافي ووافي حول هذه الأزمة التي نتمنى أن تحل في القريب العاجل. نلقاكم بمشيئة الله في يوم غد في حلقة جديدة من بين الناس وموضوع جديد.
1: أكيد نلقاكم غدا إن شاء الله، ولو أنتم حابين نشارككم بأي موضوع ابعتوا لنا عبر رقم واتس الإذاعة أو الماسنجر طبعا 781-95-21-21، وحتى الملتقى لكم منا ألف تحية، ونتمنى أن نكون قد لامسنا قلوبكم.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عيش صيفك مع أورنج.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية من الشأن المحلي، اطلع وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ اليوم الأحد على جهود إنجاز مشروع خزان المياه ومختبر فحص المياه في منطقة البرزخ بمديرية خور مكسر، والممول بدعم من الحكومتين الهولندية والألمانية عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية. ناقش نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عديل الطهيش اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع اللجنة العليا للابتعاث نتائج المفاضلة بين الطلاب المتقدمين للمنح الدراسية المقدمة من المملكة المغربية الشقيقة. عربيا ودوليا، أعلن دونالد ترامب أن أمريكا وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. لقي 72 شخصا

شخصا على الأقل حتفهم خلال تدفق عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبت الأسباني الأسبوع الماضي وفق حصيلة جديدة أعلنتها سلطات المدينة الأحد. في الاقتصاد، حققت بورصة الكويت صافي ربح بلغ 13.74 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من عام 2026 رغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق. استهلت سوق الأسهم السعودية تداولات الأحد على ارتفاع، إذ صعد مؤشر السوق الرئيسية تاسي بأكثر من 100 نقطة وبنسبة 1.1% ليتداول فوق مستوى 1,700,000 نقطة وسط تداولات بلغت نحو 2.3 مليار ريال قبل الإغلاق بأكثر من ساعتين. في الرياضة، كرم وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري اليوم ومعه مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان اللاعبين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في البطولة المفتوحة الرابعة للكاراتيه. يستعد نادي الهلال لتقديم عرض رسمي لنادي بورنموث لضم اللاعب البرازيلي ريان البالغ من العمر 19 عاما وفقا لمصادر صحيفة جلوبو البرازيلية. قدمنا لكم هذا الموجز عبر أثير إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بي تعرف مرتبط انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط ومره رحت انساك واتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك انت مني وبي بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بي تعرف مرتبط بوس خدي وراح اوشم بوستك.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

Soy de Mahtoba, ya fulana. Soy de Bacher y Zifunet. حسن لا يجي باكر واشوف دمعة عيونك صدق.

0: 축하합니다. عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

وسائل التواصل عن الود الكذاب اللي في عالمنا حاصل بعيد عن اللي قاصل يكون بكلامه حاصل مكان عند حد خلت كلامه قلبه باهت رائد الدنيا صد عينينا لما قلوبنا فائد بانت حايد نقي لما المشاعر سائد راجع اراجع نفسي قبل ما امشي وباعد جايز ابتاز المحنه وسامحني اللي عايز بعيد بعيد عن اي شر السبب في وجوده بعيد عن اي خير عملته عشان اقوله بعيد هناك في ارض جديده بعيده تانيه بعيد عن النفوس السبعه والاطماع الفانيه.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إن العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل. طاقات.